السلام عليكم ورحمة الله. هذا عمل جديد لكم وإن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون في المستوى بمناسبة المولد النبوي الشريف. كلمات جلال السيدي والحال لطيب وشناق، إن شاء الله مولدكم مبروك.

مفتونا انت

0: راديو ميد الموجة اللي تزهيك
1: برايم تايم برايم تايم برايم تايم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ميد كالعادة والعويد من الاثنين للجمعة من 7 للعشرة متاع الصباح، ثلاثة سويع من زمان خلالهم نعملوا جولة في الاكتواليتي الناسيونال انترناسيونال، اكيد الفقرات اللي تعودتوا بهم واللي روبريك تلقاوهم معاكم ومعنا في برنامجكم برايم تايم. بعد شوية الموعد مع الأحوال الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم، بعدها الأحداث التاريخية والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم والأخبار الرياضية على رأس الساعة الثامنة، وعودة على مباراة البارح بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني، وللأسف المنتخب الوطني التونسي يتعثر مرة أخرى في ملعب رادس ويعجز عن تحقيق الفوز في المسار هذا المؤهل للتصفيات المؤهل لنهائيات كأس أفريقيا للأمم القادمة. سمية الرقيق في الإخراج، معاذ شريف من وراء الميكرو. برشا استضافات اليوم في برنامجكم برايم تايم، أكيد الموعد باش يكون مع الصحة النفسية والصحة الإنجابية، أكيد كونوا في الموعد. ومي محريقة في الإخراج الرقمي، ويلا سمي ضربة البداية الموسيقى.

0: بالكلام
1: مش بالكلام للشاب على الدوام راغب علامة. نوصلوا معاه للسبعة وتسعتاش دقيقة على راديو ميز صباح النور. مرحبا بكم للناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم توصل معكم حتى للعشرة. بعد شوية الموعد مع الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم, وبعدها أكيد الأخبار الرياضية على رأس الساعة الثامنة. لكن توقيته باش ناخذ فكرة على التوقعات الجوية وخاصة كيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو طقس اليوم الثلاثاء باش يكون طقس متميز بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية ومع بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف الروح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. ميتيو ناخذ فكرة على تفاصيل درجات الحرارة اليوم بعد الظهر بالنسبة لكل ولايات الجمهورية. 28 درجة بولاية نابل, 30 بولاية سوسة, 29 في كل من المنسير والمهدية وصفاقس إضافة إلى جابس, 32 بمدنين, 31 بتطاوين, 33 بقبلي وتوزر, 31 بقفصة وسيدي بوزيد, 29 في القاصرين, 32 في القيروان, 33 في كل من سليانة والكيف, في زغوان 32 درجة, 34 في جندوبة, 33 في بيجة, 31 في بنزرت و 32 درجة منتظر اليوم في العاصمة. ميتيو كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. برايم تايم متواصلة معكم أكيد بالموسيقى.

0: برايم تايم. برايم تايم. برايم تايم. 37 دقيقة على راديو ميت صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل، بداية يوم موفقة إن شاء الله، اليوم يكون مبروك سعيد لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله كونوا في فورمة للعودة الدراسية ولا العودة خلينا نقولوا العملية في كل الأنحاء الجمهورية التونسية. نوجه لكم أجمل التحية، وما ننساوش بالطبيعة مستمعينا اللي يسمعونا فينا على الستريمينج داخل تونس أو خارجها، نوجه لهم أجمل التحيات. وقيت نعمل جولتنا التاريخية في أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.
1: صار في نهار كيما اليوم
0: كيما اليوم سنة 1908، المؤتمر الدولي لحماية العمل والمنعقد بمدينة لوسيرن بسويسرا يقرر منع العمل الليلي بالنسبة للأطفال تحت عمر 14 سنة. كيما اليوم من سنة 1911 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية. كيما اليوم من سنة 1918 استسلام بلغاريا لقوات التحالف خلال الحرب العالمية الأولى. كيما اليوم من سنة 1923 بداية الانتداب البريطاني على فلسطين. كيما اليوم من سنة 1939 استسلام بولونيا أمام الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية. كيما اليوم من سنة 1960 الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يفسد اجتماعا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما انفجر غاضبا عدة مرات وقام بالضرب على الطاولة بكلتا يديه. كما اليوم من سنة 1962 أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال. شخصية اليوم الشاب حسني أو الشاب حسني كما تحبوا أنتم، أو حسني شقرون، وهو مطرب جزائري ذو شهرة عالمية. ولد في غرة فيفري 1968 بحي الصديقية في وهران. بدأ في الغناء سنة 1986 بألبوم البراكة ليتسيد الساحة الفنية العربية والعالمية في فن الراي. حقق انتشارا سريعا ومبيعات خيالية نافس بها نجوم الغناء في العالم ولقب بملك الأغنية العاطفية. قام مجهولين باغتياله في عز شبابه وشهرته في ظهيرة نهار كيما اليوم من سنة 1994 لعائلة فقيرة، إذ أن والده كان يمتهن الحدادة وقد عانى من أزمة مالية خانقة عندما كان حسني صغيرا، وحلم بأن يصبح أصغر أبنائه طبيبا أو محاميا، لكن حسني كان يحب ويحلم بأن يصبح أحد نجوم كرة القدم، بل مارسها بإحدى الفرق بمدينة وهران المنتمية للقسم الثاني من الدوري الجزائري، ثم اعتزل عقب إصابته في الذقن على مستوى الفك السفلي في إحدى المباريات مع فريقه حيث كانوا يلعبون في ملعب غير عشبي، ومكث أسابيع في المستشفى، وهناك كان يستمع لأغاني فريد الأطرش. وحين خرج من المستشفى زاد وزنه كثيرا وانخفض مستواه كثيرا في مجال كرة القدم، فقرر الاعتزال وبدأ حلم الغناء ليصبح بعد ذلك فنان الأغنية العاطفية ولقب بملكها بلا منازع. الشاب حسني فنان جزائري صاحب موسيقى بلده، وانضم لإحدى الفرق الفولكلورية في صغره، فرقة قادة ناوي ولقادة ناوي، وشارك في حفلات الزفاف والسهرات المنظمة بمدينة وهران، وضع صيته خاصة بأداء الأغاني التراثية الجزائرية كأغنية يا ذا المرسم عيد لمكان فيك نور ريم تلاقينا المعروفة والمحفوظة لدى أغلب الجزائريين، إذ أداها قبله كل من الشاب خالد والشاب مامي وغيرهم من نجوم الأغنية الجزائرية. وبذلك بدأ في إنتاج الأشرطة ليحطم بعدها أرقاما قياسية مذهلة بألبومات غزيرة ومبيعات فاقت عشرات الملايين في الألبوم الواحد. أول ألبومات الشاب حسني كانت ثنائي مع الشابة الزهوانية سنة 1986 بعنوان البراكة، ثم بدأ في صنع طابعا خاص به في مجال الراي. تغنى حسني بمشاكل الشباب وبالحب، رابطا تلك الأغاني بمشاكله الخاصة، وكثيرا ما رواه في أغانيه علاقته بابنه الوحيد عبد الله المولود سنة 89، وعن قصة الفراق منذ 1991 مع زوجته المقيمة بفرنسا، حيث تعرف عليها بإحدى المطاعم وتزوجها في سن 18. سنة 1992 غنى سرتيبية، قصة أي صار حدث معي أو صار معي، والتي تروي حكايته عندما كان بإحدى حانات ولاية معسكر، عندما تعرض له شابان بأسلحة بيضاء وشعر بأن حياته في خطر. وغنيت قالوا حسني مات، عندما نشرت إذا إشاعة من طرف مجهولين بوهران تتحدث عن موت الشاب حسني بحادث مرور عندما كان في زيارة لكندا. أنتج الشاب حسني حوالي 175 ألبوم، وسئل في حوار إذاعة الباهية بوهران الجزائرية عن حكاية شريطين في مدة أسبوع، فأجاب: هذه مشكلة بين المنتجين نظرا للمنافسة، وأني سأحاول الإصلاح إن أطال الله عمري، فكان الموت أسبق. لقب شاب حسني بالأسطورة نظرا لبقائه الدائم على عرش الريادة في أغنية الراي باعتراف الكبار، إذ أنه كان خلال سنوات نشاطه منافسا لأكبر النجوم في الوطن العربي وحتى في أوروبا بمبيعات خيالية وألبومات كانت بمثابة ثورة في موسيقى الراي التي دخلت العالمية في عصرها الذهبي الذي كان الشاب حسني نجمه بلا منازع. فللشاب خالد وللشاب مامي استطاع منافسته في طابعه العاطفي الذي تبعه فيه كوكب من النجوم في تلك الفترة الزمنية. يعتبر الشاب حسني من الأوائل الذين تعرضت ألبوماتهم للقرصنة وإعادة الطبعة بطرق غير شرعية، لكن من أكثر الألبومات مبيعا هي البيضة من أمور، 120 مليون نسخة، رغم أنه كان غزير الإنتاج في السوق، إذ أن المدة الزمنية بين الألبوم والآخر لا تتجاوز شهر وأحيانا أسابيع وأيام، إلا أنها كانت تباع كلها بطريقة منتظمة، ما يؤكد أن الفنان كان ولا يزال قيمة ثابتة في الفن العربي. أعاد الشاب حسني ألحان بعض نجوم الأغنية الجزائرية والعالمية بطريقته الخاصة، ولقى نجاحا بإدخال الألحان في موسيقى الراي الجزائرية، مثل نغدى شوفك زينة البنات، ألحانها من بختة للشاب خالد، وهذا الأخير أخذها من التراث الوهراني. عمري عمري لحن علشان ماليش غيرك لفريد الأطرش، وراني خليتها لك أمانة من موسيقى الليالي الحلمية. غدار لحن لخولي جليزياس، علاش ديما وحدك علاش لحن أهواك لعبد الحليم حافظ، ولاقت هذه الأغاني نجاحا كبيرا. سافر إلى أوروبا وكان أول من أوصل أغاني الراي إلى الدول الإسكندنافية وأمريكا، وأوصل رسائل عديدة للجالية العربية، وخاصة أغنية ما بقاش الهدى غير هنا نديروا القلب ولا هم الغربة وديروا النيف كما داروا جدودنا، الشرف عنده قيمة تحيا بلادنا. أما أكثر حفلاته نجاحا فكانت حفلته الأخيرة يوم 5 من شهر جويلية سنة 1993 بالملعب الأولمبي 5 جويلية بالجزائر العاصمة، في إطار الاحتفالات بالذكرى 32 للاستقلال. وفي ذلك اليوم كانت جنازة أخيه الأعرج. طال غيابك يا الغزالي، بيع منها 120 ألف نسخة الأسبوع الأول و10 ملايين نسخة إلى يومنا هذا. نهار الفراق بكيت التي عرفت توزيعا موسيقيا راقيا سنة 1991، بيعت منها 18 مليون نسخة من 1991 إلى 2005. كما لديه أغاني مماثلة تحمل توزيعا متطورا ومتقدما، رغم أنها سجلت في التسعينات وتعتبر إحدى مميزات الشاب حسني. تعامل حسني كثيرا مع الكاتب المشهور في عالم الراي أمثال عزيز كربالي، الذي كتب له عديد الألبومات منها خليتها لك أمانة، كما تعامل مع أخوه لعرش شقرون الذي توفي قبله في أكثر من ألبوم، منها الألبوم الشهير لا تبكيش وتقولي ذا مكتوبي، وطلبت الفراق، وطال غيابك يا غزالي، وهناك كتاب آخرين منهم خالد بن دودة ومحمد صاحب كلمات أغنية على جيلها. وقابلتني وقعدت تبكي، وإلى غيرها من الأسماء والأغاني التي تغنى بها الشاب حسني. عانى حسني من لوعة فراق الأسرة الصغيرة المتمثلة في الزوجة والابن، وهو ما عبر عنه في أغانيه التي تتعلق بحياته الشخصية. عرف حسني ببساطته وطيبته وحبه للفقراء والمساكين، وهو السر الأكبر في النبرة الحزينة جدا لأغانيها التي عكست أحاسيس وأحلام الشباب الجزائري الغارق آنذاك في براثن أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة كادت أن تعصف بالجزائر. أطلق عليها فيما بعد العشرية السوداء أو سنوات الدم والدمار التي مات فيها أكثر من 150,000 شخص وما يزيد عن آلاف المفقودين وخسائر مادية بعشرات المليارات من الدولارات. الفيلم 110 دقيقة الذي أخرجه مسعود العايب، كاتبة السيناريو فاطمة وزان، بطولة فريد رحال، وأنتجته شركة تماريس سنة 2011 عن حياة المطرب حسني ومشواره الفني. ويحتوي الفيلم على أخطاء عديدة حسب أرملة الشاب حسني والتلطيخ لسمعة زوجها، وقام ابن حسني الوريث الوحيد برفع دعوى قضائية لمنع تصوير الفيلم وتوزيعه وعرضه، فكان الرد من المحكمة عن بطلان الدعوى. عن عمري 26 عام وفترة غناء لم تتجاوز 7 سنين، لكنها كانت كافية لكي يتحكم الشاب حسني في الرأي العاطفي ويتبعه ملايين الشباب المحطمين والغارقين في سوداوية العشرية السوداء بالجزائر. يوم 29 سبتمبر في نهار كما اليوم من سنة 1994 ترجل الشاب حسني من سيارته بالقرب من بيته جالبا معه كرسيا متحركا من أجل أحد جيرانه المقعدين. حياه 3 رجال منادين عليه، فاتجه حسني نحوهم بطيبته المعهودة ظنا منه أنهم معجبون، اعتاد على تقاطرهم قرب جنبات بيته بحثا عن صورة أو أوتوغراف. صفح الرجل الأول في عنقه الثاني مفرغا رصاصة في عنقه وأخرى في رأسه ولاذ بالفرار على متن سيارة مسروقة، تاركين حسني جثة هامدة مدرجة بالدماء ظنا منهم أنهم سيخرسونه للأبد. غدة الحادثة عنونت صحيفة اليومانيتي تقول: جاءت عملية اغتيال حسني 4 أيام بعد اختطاف المغني القبيلي معطوف لوناس. في كلتا الواقعتين المستهدف هو الشباب الجزائري، هذا الشباب الذي ترغب الأصولية في إخضاعه وتكميم أفواهه. غادر حسني الحياة في ربيع العمر ونعاه البسطاء أبناء الأحياء الشعبية ومراهقون تبعوا أنفاسه وكلماته وكأنه يغوص في أحاسيسهم ومشاعرهم ويلامس قلوبهم. هم الذين كانوا يعيشون أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية في جنازة تعد من أكبر جنازة الفنانين في العالم.
1: صار في نهار كما اليوم
0: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم الإشهار، وأكيد باش نفسح لكم المجال لاسترجاع الذكريات مع اختيارات للفنان حسني ولا حسني كيما تحبونتم.

0: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند، قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: Prime Time.

بلاد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوارية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديالي والفخار، يختي على نابل في

0: الموج اللي تزهيك. الموج اللي تزهيك. بوغ انفو.
1: مرحبا بكم نسأل كل هذه اخبار الرياضة من راديو ماد. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كما تعرفوا البارح كان الموعد في ثاني جولات التصفية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. البارح المنتخب الوطني التونسي مرة أخرى ما ينتصرش على أرضه وفوق قدام جمهوره وبطبيعة في ميدانه. المنتخب الوطني التونسي البارح تعادل هدفين مقابل هدفين خلال اللقاء اللي جمعه بمنتخب بوتسوانا. سجل أهداف المنتخب الوطني التونسي اللاعب حازم المسوري في الدقيقة 44 وفي الدقيقة 49. معين الشعباني مدرب المنتخب قال في تصريحات إعلامية بعد تعادل المنتخب الوطني التونسي: مع كل أسف لم نتمكن من بلوغ الهدف المنشود في مباراة بوتسوانا، حيث كنا نسعى لتحقيق الانتصار لتعويض تعادل مباراة أوغندا، وأكد واعتقد أن النتيجة الحاصلة فوق الميدان لا تتماشى مع حجم اللعب اللي قدمناه بعد سيطرة كاملة على مجريات اللقاء، ولكن فرصين لمنتخب بوتسوانا وهفوات دفاعية جعلتنا نكتفي بالتعادل. وأضاف: خلقنا عديد الفرص السانحة للتهديف، لكن النجاعة كانت مفقودة، وفي المقابل كانت الهفوات الدفاعية جسيمة، ويتعين علينا إصلاح ما يمكن إصلاحه في المنظومة الدفاعية للمنتخب. سبق لي وأن صرحت وصارحت الجماهير التونسية بطبيعة المرحلة التي يعيش المنتخب، وأعيد مصارحتي بأن المنتخب التونسي ينتظره عمل كبير وجبار، وهو في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. وختم تصريحاته أنه تطور أداء المنتخب يبقى مرهونا بمدى تطور مردود اللاعبين مع أنديتهم، وعلى الوسط العناصر الوطنية الاجتهاد أكثر فنيا وخاصة بدنيا حتى يرتقي أداء المنتخب نحو الأفضل. يواجه اليوم المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة نظيره البنيني على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة بداية من 7 متاع العشية ضمن ذهاب الدورة التمهيدي الأول من تصفية كأس إفريقيا الأمم تحت 23 سنة. ذكروا أن الجامعة التونسية لكرة القدم بالتنسيق مع السلطات المعنية قررت السماح بالدخول المجاني للجماهير لمؤازرة المنتخب الأولمبي في مباراة اليوم. يعقد اليوم بداية من 5 متاع العشية بمقر نادي الاتحاد الرياضي المنستيري جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 25-26. قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد البارح في مدينة جدة السعودية منح العراق استضافة بطولة كأس الخليج في نسختها 28. وعقد المكتب التنفيذي الاتحاد الخليجي اجتماع على هامش بطولة خليجي 27 المقامة حاليا في جدة، وذلك برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء. وناقش الاجتماع طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم استضافة النسخة 28 من بطولة كأس خليجي، وهو طلب الاستضافة الوحيدة المقدم من اتحادات الأعضاء، حيث وافق المكتب التنفيذي على منح العراق حق تنظيم البطولة وفق الأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة. البارحة خلينا نرجع على نتائج المباريات الدولية. سنتر أفريك تخسر قدام بوركينا فاسو 1-0، غينيا الاستوائية تربح سيراليوني 1-0، زيمبابوي تخسر قدام جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-2. في أوروبا في قمة فرنسا بلجيكا ولا بلجيكا فرنسا، بلجيكا على أرضها تخسر قدام المنتخب الفرنسي 2-0، هدف على إثره تقريبا كان شفنا رياكسيون بتاع زين الدين زيدان اللي تقريبا دارت الانترنت كله وخلت تقريبا التركيز على زيدان أكثر من المباراة وأكثر من الهدف. رياكسيون كانت فرحة كبيرة لزيدان بالهدف. المنتخب التركي يصطدم بإيطاليا العائدة بقوة واللي تمكنت من الانتصار عليه 4-0. تعادل سرسر بين جورجيا وأوكرانيا، كيف كيف تعادل سرسر بين إيرلندا الشمالية والمجر. رومانيا تخسر قدام البوسنة والهرسك 4-2، والسويد تنتصر على بولونيا 3-0. مباريات اليوم بطبيعة إسبانيا باش تواجه كرواتيا 8:15، جمهورية تشيك تتقابل مع إنجلترا في نفس التوقيت، ديما 8:15 الإيكوس اسكتلندا تواجه سويسرا، وسلوفينيا تتقابل مع مقدونيا. في مباريات الكان وتصفية الكان، مجموعة كبيرة من المباريات، الساعتين بوراندي الجزائر، القمور مع ناميبيا، الثيوبيا مع السنغال، ليسوتو مع المغرب، موزمبيق مع السودان، جنوب السودان مع مصر، ماضي ثلاثة مدغشقر مع تنزانيا، الخمسة كافير مع رواندا، غانا مع غامبيا، غينيا بيساو مع نيجيريا، أوغندا مع ليبيا. المباراة هذه تمنى مباشرة نحن كمنتخب الوطني التونسي. الخمسة زامبيا مع توغو، بنين مع موريتانيا 6 متاع العشية، 8 الكونغو مع الكاميرون، الجابون مع نيجيريا، ليبيريا مع مالي، وصومال مع الكوت ديفوار. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: درستي لي كومبيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. في ترونتري جو ماي كود تقدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني، وتنجمو زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
1: Prime time. Prime time. Prime time. ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. نشكركم على تفاعلكم مع فقرة صار في نهار كما اليوم مع الشاب حسني واستماعكم للرأي في الصباح. أكيد ذكريات أكيد استرجعتوها، ونوجه لكم أجمل التحية على كل التفاعل وخاصة على المساجات متاع الإعجاب بالفقرة هذه. وأكيد إن شاء الله كل مرة شخصية جديدة وكل مرة نختار لكم حاجة جديدة تتوافق بطبيعة مع النهار كيما اليوم. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية باش نحكيو على الفترة ما قبل الولادة. أكيد السيدة كاميليا باش تكون بحذنا ساج فام، باش تحكيو على من خلال كتاب متميز في الحقيقة، كتاب صدر حديثا. باش نقدمو لكم الكتاب هذا بعنوان لا غروسيس ان سوفل ابري لوتر se préparer en confiance à la naissance de son bébé. هذا الكتاب المتميز والمفيد جدا. بعد شوية باش ناخذوا فكرة على واحدة من أهم مراحل الحياة بصفة عامة مع خبرة كبيرة بالطبيعة في هذا المجال. لكن قبل هذا أكيد الموعد الصباحي مع الأخبار.
2: نيوز اليوم.
1: أفادت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 من مساء الأربعاء 30 سبتمبر في عدة مناطق تابعة لأقاليم مدنين وتطاوين وجابس. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أمس الاثنين أن هذه الاضطرابات بسبب أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات مبرمجة ليوم الأربعاء، وأنها ستشمل المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات بمعتمديات مدنين الشمالية، مدنين الجنوبية وجرجيس وبن قردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين ومدينة جابس ومدينتي مارث وجابس الجنوبية من ولاية جابس. وذكرت أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا يوم الخميس غرة أكتوبر بداية من الساعة 10 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة. تستعد تونس للمصادقة على ميثاق وطني للصحة الرقمية غدا بعد غد الخميس. يتضمن توجهات لتطوير الطب عن بعد وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديث أنظمة المعلومات الصحية وفق ما أورده البنك الدولي في مقال مشترك نشره كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني وأحمد مصطفى نيانداي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي حول مسار إصلاح المنظومة الصحية التونسية تحت عنوان من الأزمة إلى التحول، رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى. تحصلت بطبيعة إحدى الإذاعات على نسخة منها. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على الميثاق خلال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بتونس بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية الأفدي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زيد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إلى جانب شركاء آخرين. وأمضح البنك الدولي أن الميثاق يندرج ضمن مبادرة المواثيق الوطنية للصحة ويهدف إلى دعم الإصلاحات الرامية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة. وجهت جمعية سفراء السلامة المرورية نداء عاجلا تطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حدا للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطلبت الجمعية في بلاغ صحفي لها بمراقبة السرعة ورد المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبعا لحارث مرور جدة صباح أمس قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعددا من الإصابات. دوليا، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقديم واشنطن عرضا يتضمن تخفيف العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل الحصول على التنازلات تتعلق بالبرنامج النووي لطهران. وجاء نفي ترامب عبر منصته تروث سوشيال حيث كتب: هذا غير صحيح، لم أعرض عليهم شيئا، ردا على تقرير نشره موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ذكروا فيه أن الرئيس الأمريكي أبدى استعدادية لتخفيف العقوبات الإفراج عن الأموال المجمدة شريطة اتخاذ إيران خطوات ملموسة بشأن ملفها النووي. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
2: نيوز اليوم، نيوز اليوم،
1: برايم تايم متواصلة معكم. بعد شوية نستضيف ضيفتنا لليوم اللي من خلالها هي باش نحكيه بطبيعة على الحمل وخاصة المرحلة تحضير الولادة.
2: تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكونت أوفيسيال انستغرام ولا على شين يوتيوب راديو ميد. راديو ميد، الموجة اللي تهيك.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. 48 دقيقة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه راديو ميد وهذه برايم تايم، توصل معكم حتى للعشرة ونبدأ في استضافتنا لليوم. الانترفيو. سعادة برشا باستقبال سيدة كاميليا دارج، وهذا ساج فام واللي جات بحذنا اليوم وجابت لنا معناتها كتاب متميز وكتاب أنيق على مستوى النسخة وعلى مستوى الوضوح على مستوى الألوان، باش نقدمه لكم بعد شوية. لكن قبل هذا نرحبوا بضيفتنا اليوم. صباح النور مدام.
1: صباح الخير، مرحبا بيك ومرحبا باللي في ديل الكل متاع غادي وماد، وميرسي اللي عطيتني هالفرصة باش نقدم.
0: شكرا لك انت على حضورك معنا اليوم. اليوم جيتنا بكتاب أنيق على مستوى النسخة. الكتاب هذا بعنوان La grossesse, un souffle après l'autre, se préparer en confiance à la naissance de son bébé. هذا الكتاب من عنوانه نفهمه أنه وعلاقة بالطبيعة بصفتك المهنية، أنه التحضير والتوعية والتثقيف، وإحنا تقريبا

0: اللي فيه الديمونستراتيف اللي من خلاله هي النجم نشوفه وناخذ فكره، ولا حتى الرجل يكون عنده فكره وياخذ فكره ويعرف دور. قبل هذا الكل قبل ما نحكيه على الكتاب خلينا نحكيه على السيدة كميلة الدارج. شكوني
1: والله انا ساج فام معناتها مش من الجيل القديم شوي نجم نقولو دونك جي مون ديبلوم ان 85 ومن بعد القدر شي باش مشيت لفرنسا عشت كلكو زاني غادي وغادي تعرفت على تحضير الولاده لا بريباراسيون لا كوشمون وياسر حبيتها وكنت معناتها هكا ولا هكا مجبورين غادي لي ساج فام باش يعملوها قبل ما يشدوا الكارد نتاعهم ياسر حبيتها. كي روحت لتونس بون ظروف شئت باش نوقف شوي من الخدمه نتلهي بالصغار وكل. كي رجعت متحمسه préparation à la naissance خاطر يظهر لي انا مرا اللي تكون متحضره للولاده وكل مشكل مرا اللي ماهيش متحضره سي نورمال الولاده ماهيش الحمل والولاده ماهمش بيريود سهله لازمها تحضير وفيها برشا حاجات جديده برشا حاجات ما تعرفهاش المراه وكل الانكونو هذاك والواحد هذاك هو اللي يخوف ويخليها ستريسي ويخليها دونك اون فام بريباري الحقيقه سان ريان افوار مع امراه اللي ما عندها حتى فكره على الحباله والولاده. حبيت انا بهالكتاب الحقيقه مش نيتي باش نعمل كتاب انا نيتي نعمل رفيق للمراه الحامله في البيريود نتاع الحباله نتاعها وللولاده نتاعها وشويه بعد كي صغير يكون لهنا وهذا اقل ما يمكن ما نعملوه على خاطر الولاده سي ان ايفينمون اورو نورمالمون ما يتوصفش السعاده اللي تجيبها الولاده هذيك ودوتون بلوس كي تبدا متحضره وكي تبدا تعرف شنو اللي يستنى فيها وكيفاش الامور باش تصير فوالا دونك سي ان بلوتو ان كومبانيون رفيق للحباله.
0: في هذا الكتاب شنو تلقى المراه الحامل؟
1: تلقى برشا حاجات تلقى من نهار الاول اللي تحبل. انا عملت كي الركائز نتاع الكتاب هو لي سيونس دو بريباراسيون شويه كيما كي كنا نخدموا قبل دونك عندها 6 سيونس وفي كل سيونس نبداو نتقدموا مع الحباله باز ا با هو دايوغ اسمه ان سوفل ابري لوتر على خاطر الحباله يحب لها جهد ديجا ويحب لها واحد يتنفس يتعلم يتنفس خاطر يسر تعاون الريسبيراسيون في المدة الكل وحتى وقت لاكوشمون وباش نقدمه في المراحل بشوية بشوية دونك باش تلقى دابور هي شنوة من داخل وين يكبر الصغير كيفاش يكبر الصغير ليزيموسيون اللي باش تحسهم الحاجات اللي باش تعرض لهم ومن بعد كي يبدا يكبر الكرش كي تكبر شنو يصير الحسيلو الحباله ايتاب باغ ايتاب وبيان سور فما شابيتر كبير ومهم ياسر ياسر اللي هو رضاعه ماتيرنيل اللي برشا ناس يقاو صعوبه في المرحله هذيك دونك حاولت اكثر ما نقدر باش نسهل لهم وباش نعطيهم الامكانيات باش يعيشوها كيما هي تستاهل باش تتعاش البيريود هذيك أم وصغيرها ما فماش ما أحلى من كل كونتاكت الأولاني وكل فوالا وشوية الفاليز متاع وقت اللي تمشي باش تولد سي امبورتون وشوية وفما زيدا حاجة حلوة ياسر أنا نراها حلوة ياسر اللي عملت لهم إسباس بيرسونيل باش المرأة كل حاجة تحس بيها كل سؤال يجيها في مخها كل تكتبه في كل إسباس هذاك عندها تصاور ليكوغرافي كرشها كي كبرت أي سوفونير تحب نهار آخر كي تحل هالكتاب هذا وحدها ولا هي وصغيرها وهي الكومبانيون تاعها، يرجعوا لهم كل لي سوفينير هذومك

0: وتكون فريمون افونتورا حلوه.
1: انت حطيت في اخر الكتاب افو ميتنون ديكري لا سويت.
0: وي
1: معناتها لهنا من خلال وخليت مجال من عدد من الصفحات للمراه باش تكتب لي سوفينير نتاعها، تكتب الذكريات ويبقى لها الكتاب هذا كذكرى ولاده، كذكرى بطبيعه يمكن من المراحل المهمه في حياه المراه وحياه الكوبل بصفه عامه. لكاميليا انت ساج فام وطبيعه تبارك الله معناتها خدمت ونجم نقولوا شفت وعينت وتابعت لهنا، شنو الفرق بمرأة تحضر روحها للولادة ومرأة تعتمد الطرق التقليدية واللي تتلهى في العمل؟ ساعات المرأة تتلهى في العمل وما في الأخر بكون تقريبا يقعدوا شهر فقط الأخراني من الصفيق سيلة ذكرنا معناتها بفترة أخيرة معناتها بكل في معناتها الولادة تقريبا شهر التاسع تخرج كونجي. لهنا توفيق بين العمل وبين الدار وبين الحمل وبين الترانسبور زاد بالتنقل معناتها برشا حاجات لهنا، كيفاش تلقى المرأة الوقت وخاصة شنو الفرق معناتها المرأة تعمل الفترة هذه وتخصص لها نجم نقولوا على قواعد وتلتزم بالقواعد اللي قدمتهم سيادتك في الكتاب وإلا تمشي كما نقولوا احنا بين ظفرين في المحموطة؟
0: فرق كبير كبير كبير كبير. حتى توا كي تمشي تولد حتى بور لو بيرسونيل ميديكال و باراميديكال يحسوا بك الفرق هذاك، على خاطر في الولادة فما إحساس، فما مرأة تعرف صغيرها وين موجود وقتها وشنية الثنية اللي باش ياخذها وكيفاش تنجم هي تعاونه باش يخرج في وقت قليل وما غير ياسر كيفاش نقولوا وجاعة كبيرة وما غير ما تدخل بعضها، خاطر سوفان الإحساس تلمان قوي اللي تنجم تدخل حتى في إتا شوية هكا ما عادش تقى لي روبير متاحة ولي روبير هذوما باش تتعلمهم والريسبيراسيون اللي تعاون برشا باش تشد حتى الاخر وكل هذاك الكل يتعلم وقت الحبالة. سي ان انترينمون ويولي كوم ان ريفلكس لنهار الولادة. دونك تصور انت الديفيرونس ما بين مراه اللي متحضره ومراه اللي وسورتو اللي باش تعيشوا نورمالمون سي ان événement heureux. معناتها لازم يكون الاستقبال الصغير هذايا في جو متاع سعادة، متاع مش متاع يأس ومتاع وجاعة ومتاع voilà هذايا هو البيت. وبيان سور بيان سور نأكد برشا على دور شريك الحياة في الحكاية هذايا اللي من خلاله أنا الكتاب هذايا حبيت هو زيدا يطلع على المرأة مرته هذيك شنو تحس وشنو تعيش وشنو فك الفترة هذيك ما غير ما يمشي البعيد وهو بيدو ينجم يعاون وينجم يكون رفيق به في البيريود الكل.
1: نشوفوا في الكتاب كي تصفح الكتاب نشوفوا بطبيعة فما دي زيكزيرسيس دو سوبليسمون. لي زيكزيرسيس هذو نعرفوهم احنا في الرياضه بطبيعه فما نسميهم ستريتشينغ الى غير ذلك، ونعرفو احنا في الثقافه الاجتماعيه ما تتحركش انت سيت اونسانت انت مثقله بين الظفرين يقولوها هكا ما تتحركش ما تعملش ما دار شنو، لكن انت في المقابل تخلينا عدد من الصفحات فيهم مجموعه من التمارين بطبيعه اللي من خلالهم هما معناتها نشوفوا انه فما خاصه موجهين للعضلات اعتقد
0: بالضبط
1: التمارين هذا تعطينا الفكرة على ضرورة حركة المرأة ولا تحرك المرأة وقيام بهذه التمارين.
0: صحيح هو لازم التحرك هذاك ولا بد منه بيان سور، ماهيش باش تعمل انشينمون تاع جيمناست ولا تعمل عرش انا اما فما quelques mouvements اللي لازمهم يتعاملوا quotidiennement je dis bien quotidiennement كل يوم، على خاطر هذوم كي يحضروا العضلات اللي العضلات اللي concernées par l'accouchement اللي باش يخدموا وقت الولادة يحذروهم باش يكونوا يعاونوا على خروج الصغير بسهولة. فهمت؟ خاطر تعرف انت توا عضلات مش خادمة تعمل شيء ما تعاونش. alors que هذاك هو البيت. وكما قلت لك توجور كري دي ريفلكس لنهار الولادة.
1: دور الشريك نشوف زيدا في بعض الصفحات حضور الشريك والمرافقة زيدا في هذه المرحلة مرحلة التحضير للولادة. الرجل هنا شنو دوره في المرحلة هذه وشنو يلزمه يعرف؟
0: المرأة الحامل لازمها مرافقة. هذا ولا بد منه من الأول للآخر. خاطر فما برشا لي زغمون يخدموا برشا برشا تغيرات في بدنها برشا. دونك وجود عبيد دايرين بها بيان سور بنصائح باهية وصحيحة وكل يسر يسر يعاونوها. وأقرب أقرب الناس لها يظهر لي هو الأب. هو الشريك متاحة, هو لبابا متاع هالبيبي هذي الكيفانيتر وكل. أولا لي هو اللي هو دابور اللي باش يحس روحه اللي هو موجود. صغيرة عملوه زوز ما ينجمش يكون نحطوها على جنب. هذاك الحاجة الأولى. والحاجة الثانية ينجم هو بوجوده بالثقافة هذه اللي خذها مع هالكتاب متاع شنو ما اللي بوستور اللي مرتو يعاونها باش تعملهم شنو التنفس. التنفس خاطر تنجم هي في وسط كل وجيعة وكل ذيع ما عادش تلقى كيفاش لازم تتنفس. خاطر فما بلوزيغ فاسون دو ريسبيري كل مرحلة وعندها التنفس متاحة. دونك هو أحسن رفيق وأقرب رفيق وهذا الدور متاعه.
1: التنفس لهنا في المرحلة هذه نعرف احنا التنفس مهم في الرياضة, حتى احنا في قراءة الأخبار مثلا, حتى في السياقة يقولك تنفس, حتى في الكريزو بانيك يقولك تنفس. التنفس بالنسبة للمرأة الحامل هل هو تعود, هل هو دربة؟ كيفاش تتعامل المرأة وكيفاش يزمها تتنفس؟
0: هو الكتاب اسم الكتاب جاي شوية من هذا ان سوفل ابري لوتر. باش نقول اولا اللي الحبيلة ما تتحفظش هكا دان سول كو, جي ايتاب باغ ايتاب. وثانيا نعرفوا نحن التنفس يعاون برشا كما قلت انت تو. انا قبل ما ندخل الاستوديو عملت تنفيسة بيه باش نحس روحي هكا اي نهبط شوية. دونك معروف التنفس ما فماش حاجة تعاون كيف التنفس. وزيد ما ننسيوش اللي المرأة الحامل الأكسجين للصغير يجي منها هي. رواريه ما تتحل كان كي يخرج للهواء. دونك على قد ما هي تتنفس بالقدي وعلى قد ما الصغير هذاك ياخذ الاكسجين ويكون بون سانتي تتنفس بور دو وتاكل بور دو كل شيء بور دو.
1: اكيد احنا حوارنا متواصل مع كميلة دارج, هي الكاتبة لكتاب لا غروسيس ان سوفل ابري لوتر سو بريباري اون كونفيونس على نيسونس دو سون بيبي. نفس المجال الاشهار وراجعين.

الفاحات والبحورات، قربة، قليبيا، تزركة، الهوارية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نابل.

0: برايم تايم الانترفيو 9:04 دقائق على راديو ميد، مواصلين في حوارنا مع السيدة كاميليا ديرج صاحبة كتاب لا غروسيس ان سوفل ابخي لوتر سو بريباري ان كونفيونس ا لا نيسونس دو سون بيبي. بتبيعة في الصفة المهنية هي ساج فام، بتبيعة بعصارة نجم نقولوا الخبرة نتاعها في هذا المجال، وضعتهم في كتاب من خلالهم تعطي فكرة على مرحلة تحضير الولادة، وتقول في نجم نقولوا الصفحة الأخيرة للكتاب donner la vie, la vie ça se prépare. لهنا تحضير مرحلة الولادة وبطبيعة التحضير لها لنوصل المرحلة مرحلة الولادة. برشا من المتابعات يقولوا احنا ولا يفضلوا، يقولك انتهى عصر الولادة الطبيعية، ما احنا نحبوا الولادة القيصرية، اقل وجعة، كونسيونت بالقدوم البيبي، وبطبيعة تقول علاش كيف هم البنج عليه الوجع علاش.
1: اي والله انا نتفهم الحكايه هذه، اما حكيت السيزاريان ولا مش سيزاريان هذه كم الكومبيتونس نتاع الطبيب ما عندنا فيها حتى دخل، لا انا ولا النساء اللي باش تولد. هو اللي قرر وقت اللي لازم هذه القيصريه. و اما انا اللي نحب نقولهم النساء هذوما اللي اولا ساعه في الكتاب نتاعي وفي التحضير ما فماش كان وقت الولادة، فما شنو يصير وقت الحبيلة وقت الولادة، وهذاك الكل يعاون برشا برشا لوم بعد الولادة ولا ليتمون وبرشا حاجات معناتها فهمت. والله نسيت شنو باش نقول. دونك دو توت فاسون السيزاريان سوفون تجي بعد تعكر الامور. ما تجيش هكاك، وهما يحكيوا على الوجاعة، والواحد الوجاعة توا فما البيريدورال بيريدورال لازم تتعمل في وقتها، وقت بوندون لو ترافاي عندها وقت معين تتعمل فيه تنجم ما تتوجعش حتى الوقت الخروج الصغير وكل شيء. توا تقدمت الوحدة ما مش بشرط هي لازم عملية باش نخرجوا صغير من غير وجاعة. وبرشا نرى في برشا نساء اللي كي يوصلوا يعرفوا كيفاش يتنفسوا وكيفاش ياخذوا الامور وكل ما يتوجعوش كالوجاعة اللي معناتها انسوبورتابل، ولا اسمع الوليده راي من اول الدنيا ويا ما نسي ولدت ويا ما وفما اللي تولد ما غير حتى ما تشعر اللي هي قاعده تولد. دونك انا يظهر لي ماهوش
0: فما فرق بين الولاده الاولى والولاده الثانيه.
1: والله اسمع سا ديبون، بعد ساعات الولاده الثانيه تكون اصعب من الولاده الاولى على خاطر تقع عاشت الولاده الاولى وقت مش لك الكل، ما كانتش حاضره ما كانتش، دونك تولي تخاف اكثر وتوهق اكثر. اسمع كل حباله اتونيك، كل ولاده اتونيك، على هذاك واحد لازم يحضر لها ولا بد كان يحب يعيش اكوشمون باهي حتى للصغير الصغير كل الليتا نتاع امه وشنو تحس امه كل هذاك كل هو يحس بيه ويعيش معاها هالفتره هذيا. دونك انا نقول ما فيها بيس، ما فيها بيس، سي با غران شوز، مش حاجه كبيره واحد باش ياخذ سورتو كتاب اليوم بعد باش يكتب ذكريات ويعمل وكل. وبون انا كنت ناويه نعمل نسخه بالعربي خط نعرف اللي برشا نسي عندهم صعوبة بالفرنسوية وكل، اما لقيت روحي انا بيدي صعيب عليا العربي خطر على غالب هذيك هي ثقافتي اي جيلي هكيك قرينا بالسوري كل، اما انا جو برومي لنسي اللي ما يقراوش بالسوري نهبط دي فيديو كل مرة ناخذ ان شابيتر من الكتاب ونفسروا ونحكي لهم عليه وكل شيء. اما ننصحهم زيدا باش ياخذوا الكتاب على كل الفاست هذيك نتاع لي وحدين بيرسونيل لي سوفينير وشنو تحس وشنو باش تكتب تكتب مهم مهم ياسر
0: مهم ياسر
1: فوالا
0: نرجعوا للكتاب اللي هو معناتها موجود في نسخة أنيقة من خلال الألوان من خلال الكتابة من خلال الصور زادة اللي فيه معناتها تثقيفية بالضبط معناتها فيما يتعلق حتى الأكل زادة تحدثت على أهمية الأكل والتغذية خلال فترة الولادة تقريبا جيت وخذيت على كل المواضيع حتى معناتها الكاليتي متاع متاع متاع الصفحات متاع تبقى ماهيش لا فما حبار لا فما غيره بطبيعة كاليتي متميزة وتقريبا أنت أعددت الكتاب هذا للبقاء مدى الحياة
1: إن شاء الله
0: كل ألبوم
1: شاء الله. ألبوم, ألبوم الذكريات مش ألبوم الذكريات. فوتو ألبوم ذكريات
0: يحب يلقى الكتاب هذا وين يلقى
1: والله توا مازال هو ماهوش سوغ لو مارشي أما إن شاء الله يا ربي بروشينمون اللي تبع الصفحة فيسبوك ولا انستغرام بريباراسيون à la naissance حمامات préparation à la naissance Hammamet les deux pages et donc Instagram ou Facebook nhotou au fur et à mesure oui nous kiffons ou inchallah bich namlo zed lancement تاع الكتاب ou inchallah عنده inchallah مولود جديد هذا
0: هو مولود جديد واحنا في مرحلة التحضير للولادة ان شاء الله بالتوفيق في هذا الكتاب في هذه النسخة الاولى ان شاء الله عديد نسخ تطبع منه نظرا لأهميته نظرا بطبيعة حتى طريقة الإخراج اللي هي متميزة ونذكروا أنه في الأخر المرأة الحامل عندها الاسباس متاعها باش تكتب هي ديجا أنت تقول أفو مانتنون ديكخيغ لا سويت بطبيعة شاك مو شاك إيموسيون شاك سوغيغ وندرا سو غيد أونيك باسكو راكونترا فوتر histoire
1: exactement
0: وانت عطيتنا الكتاب وحكيت لنا على الاسوار هذه وهذا المرحله هذه المهمه والمهمه جدا نشكرك
1: عايشك انا زيد نشكركم برشا برشا ميرسي بوكو
0: شكرا لك على هذه الفكره ساعة خاطر فكرة متميزة وخاصة فكرة متميزة كي تكون في محتوى مقروء معناتها بسلاسة حتى المرأة الحامل تنجم بطبيعة تقرأ كما نقولوا احنا كما تنجم معناتها حتى هي في مرحلة الحبيلة ما يتفجعوش احنا تونسي ما يقراش برشا ما يتفجعوش الانساء لأنه تقريبا سهل جدا
1: يظهر اي بالعكس بالعكس فيه دي فراز في حاجات اللي بالعكس يشوقوك باش تعيش هالمرحله هذه ان شاء الله
0: وفما تنظيم انت حتى الفاليز
1: معناتها عامله هذيك هي الكل
0: الفاليز معناتها اعطيت بالضبط شنو يلزم شنو حتى بالارقام مثلا بقول لمامون شنو يلزم بقول لبيبي بطبيعه كات بادي كات
1: حاسلو
0: مذكوم النجم نقولوا الحاجات اللي مخصصه للبيبي وللام بطبيعه تقريبا كل التفاصيل موجودة اللي يحب ياخذ فكرة على مرحلة الولادة ولا مرحلة التحضير للولادة كما قلت انت في الاخر دوني لافي لافي سا سو بريبار يعطيك الصحة كاميلا ديرجع على حضورك معنا اليوم وعلى بطبيعة هذا المولود الجديد اللي ان شاء الله يضاف للمكتبات ان شاء الله نلقاه في ديار الكل وان شاء الله نلقاه عن قريب
1: هذاك هو الاوبجيكتيف
0: في المكتبات شكرا لكم ضيفتنا في الانترفيو
1: الانترفيو
0: برايم تايم متواصلة معاكم حتى للعشرة متصبح نفسحوا المجال الموسيقى ورشعين

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. تسعة وتسعة وعشرين دقيقة على راديو ميز. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم متواصلين معاكم حتى للعشرة من الصحة، باش نمشيو إلى الاقتصاد. ومرة هذه البنك الدولي يصدر تقرير حول الاقتصاد في تونس، صدر في شهر سبتمبر. القراءة والتحليل تسويت في الانترفيو. الانترفيو. سعادة برشا باستقبال عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية سيدة رضا الشكونديلي. سي رضا، صباح النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة سيدي، شكرا لسيادتك على قبول الدعوة، وخاصة احنا ديما نفرحوا كي نسمعوا صوتك، وخاصة قراءاتك وتحاليلك الاقتصادية اللي بتبيع تنورنا في هذا المجال. التقرير البنك الدولي حول تونس يقول الاقتصاد التونسي يسجل تعافي متواضع لكنه يواجه إخلالات هيكلية، تقول سيادتك في من خلال الستاتيو اللي انشرته منذ قليل، وضغوطا تمويلية متزايدة. سي رضا، خلينا بشوية بشوية معاك نحاولوا نفهموا من خلال قراءة سيادتك هذا التقرير وشنو يقصد، وخاصة بطبيعة رأيك فيه. ما معنى نمو اقتصاد ولا تعافي متواضع للاقتصاد التونسي؟
1: شوف، أنا خليني ساعة نبدأ، مش حاب نقول كونه البنك الدولي تقريرا تاعه هذا ما جابش حاجة جديدة. وتقريبا كل ما يردده الخبراء في الفضاءات الإعلامية هو متفق معها تماما، لأنه النقاط الكل اللي تحدث فيها احنا تحدثنا فيها سابقا وقلنا النقاط هذوما ووضحناهم، وهو ما أضاف حتى شيء جديد، بل أخذ معناها كليا كلام تاع الخبراء وحطوا في هذا التقرير. وبالتالي خلينا نضع الأمور في نصابها. راهو التوانسة ما يحتاجوش للخارج باش هم يشخصوا لهم الاقتصاد، بل بالعكس المؤسسات الدولية هي تستفيد من تشخيص الخبراء والمختصون والأساتذة الجامعيون على مستوى الاقتصاد التونسي وأهل مكة
0: أدرى بشعبها.
1: احنا هو يقول النمو هذا متواضع ومزدوج، وراهو تعافي، لكن التعافي هذا متواضع. هو علاش متواضع؟ لأنه يعتمد أساسا على تقريبا ثلاثة قطاعات اللي هو ذكرهم. القطاع الأولاني القطاع الفلاحي، وهذا مرتبط بتحسن التساقطات طبعا بالمناخ وبالتالي هش، وصناعة الغذائية ما يتبع القطاع الفلاحي. ايش بقى؟ علاش قال التعافي؟ على خاطر الأمل في الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقط، اللي هي عملت 4.6%. لكن ينبه اللي كانوا فيما قطاعات أخرى اللي هي مهمة جدا واللي هي شهدت تراجع كبير برشا، النسيج وما أدرك من النسيج اللي كان قبل يسجل في نسب نمو جيدة وعنده تنافسية على مستوى الأسواق الدولية، يعني سجل نسبة نمو سالبة 3.3%، وقطاع البناء وما أدرك ما قطاع البناء إلا 1.6%، ما نحكيوش بطبيعة العال على المحروقات، لأنه هذاك اللي عنده ما عندناش حاجة، مانيش منتج ومصدر للنفط، وبالتالي هذاك علاش هو التعافي متواضع. مش معناها متواضع، معناها مش عاطي فيه ثقة للبنك الدولي. يقول لك راه فيه إخلالات كبيرة وفيه ضغوط تمويلية متزايدة، فما بروبليم. ايش يقول لك؟ يقول لك احنا توقعات نتاعنا راهي في المستقبل راهي ماشي 3.3% كما تتوقعه الحكومة، راهو 2.3% فقط، وهذا قلناها الكلام. ويقول لك حتى في 27 و28 راهو النسبة باش تكون أقل من هذيك، وراهو هذا ضعيف برشا مقارنة بدول اللي هي في نفس الوضعية، المغرب ومصر والأردن. يقول لك أنه راهو اللي قاعد يحقق في فايض على مستوى الميزان التجاري واللي هو القطاع غير المقيم أساسا، يعني الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج على مستوى التصدير بطبيعة الحال، يعني هو قاعد يعطينا فقط في يعوض هو في 44% فقط من العجل الكبير للقطاع المقيم. معنا عندنا قطاع مقيم اللي هو عنده عجل كبير برشا، وعندنا قطاع غير مقيم اللي هو عنده فايض، الفايض هذاك راهو ينجم يعوض كان 44% فقط. ايش معناها؟ معنى اللي لا ديفيرونس اللي هو 56% هذاك سلف نسلفوا فيه البرة باش نجموا نجيبوا احنا الوريدات نتاعنا. يقول لك راهو العجز هذا لا راهو مخطر برشا، قاعد راهو يرتفع، صحيح لكونه مرتبط بالتوترات الجيوسياسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ولكنه راهو الأرقام قاعدة تطلع بنسب عالية وعالية جدا، وراهو هذا يهدد الاحتياطات من العملة الصعبة اللي قاعدة تراجعت في فترة أولى، وخطر احنا سددنا هيك الأوروبان بقيمة 700 مليون يورو، ولكنها رجعت شوية مع القروض اللي خذيناها من طرف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وكذلك صندوق النقد العربي. هش يقول لك علاش متواضع، علاش وما عندوش فيه ثقة، لأنه راهو حتى معدل البطالة الرسمية اللي قاعد يحكي فيها هو المعهد الوطني للإحصاء واللي احنا انتقدناها قبل وقلنا رأي ما هيش ناتجة من تحسن على مستوى الاقتصاد وخلق موارد الرزق، راهو الناتج من هجرة تاع الشباب للخارج، يعني اليد العاملة معاش فدت، معنا مش فدت ديزون، فقدت الأمل على مستوى أنها مش تحصل على شغل في تونس، فبالتالي مشيت هجرت لبرا ومعادش عندها حتى أمل باش تلقى الخدمة في
0: معناتها النسبة هذه 14% بالنسبة للبطالة، معناتها حتى ولو تقرير يقول هي
1: يعني ارتفيشيال اصطناعية، لأنه ما هوش خلق صافي لموارد ما تنشغل. قلنا الكلام هذا لو قالوا لنا كيفاش تقول الكلام هذا، هو البنك الدولي يعاود فيه بالحرف الواحد. يقول راهو اتونسيون احنا توا راهو الهيكلة تاع السكان تاعنا هي هيكلة ماشية نسوية اكثر منها ذكورية، والنسوية متعلمة اكثر منها، والذكور ماش تلقاهم برشا في المراحل المتقدمة على مستوى الجامعة، وبالتالي مش معقول باش احنا ماشيين في نسبة يعني متاع نسوية متعلمة ونقاو نسبة بطالة متاع النساء تقريبا الدوبل متاع نسبة الرجال. اش معناها؟ معناها احنا قاعدين معناها نوظفوا في المستويات التعليمية ضعيفة اللي هم الرجال، يكون المستويات التعليمية القوية اللي هم النساء، خاطر النساء هما كي حتى تشوف الجامعات، في كل الجامعات تلقى المراتب الأولى والعدد معناها على مستوى السنوات المتقدمة على مستوى الجامعة تلقى النساء ماهيش رجال. يقول راهو علاش قلت أنا متواضع وفيه هش وما عنديش فيه ثقة برشا، على خاطر بصراحة في المليار فما مديونية كبيرة، فما راهو الطريقة اللي تستعملها الدولة على مستوى التمويل راهي قاعدة تضر بالاقتصاد التونسي، لأنها طريقة ماشية نحو الاقتراض المباشر من طرف البنك المركزي وإلا من طرف البنوك، واللي البنوك توا تقريبا يعطي رقم مخيف شوية، راهي مستحقات البنوك على الدولة 27.1% من إجمالي الائتمان في أبريل 2026.
0: سيري ذا في النقطة هذه لو تسمح،
1: عالي برشا، وبالتالي والاقتراض المباشر هو كبير برشا، هذا يقلق القطاع الخاص، لأنه الوظيفة نتاع البنوك ما عادش وظيفة طبيعية. وظيفتها شنية؟ هي مو تمويل القطاع الخاص ولا تتمول في الدولة. والبنك المركزي من ناحية يتشكى يقول لك احنا يا خويا عندنا كتلة نقدية كبيرة في الاقتصاد وهذيك هي اللي تجيب لنا في نسبة التضخم المالي وهي مناش جيت ما هو من إقراض المفرط للدولة، ومن ناحية يقول لك انا نرفع نسبة الفائدة باش نخفض في التضخم المالي. وهو من ايده واليمين قاعد يولع في النار يجيب في التضخم المالي، ومن ايده اليسار يقول لك انا باش نزيد في نسبة الفائدة باش نخفض فيما هو المتسبب في التضخم المالي. انا هو يقر الدولة دي مبالغ كبيرة وكبيرة جدا، والاقراض هذا لا ما يمشيش النفقات نتاع التنمية، ماشي فقط لنفقات
0: الدولة
1: التسير. واخيرا باش ما يقولك علاش انا مانيش واثق برشا
0: سيريضا سامحني قبل النقطة هذه سيريضا سامحني قبل النقطة هذه باش نسألك في رأيك لهنا، خاطر أحد الضيوف في المسألة هذه متاع التمويل الميزانية من خلال البنك المركزي اعتبرها أنها سياسة حكيمة وتساعد الاقتصاد. يقول لك أنا السياسة اللي هذه متاع الاستيراد والتمويل أحد الضيوف اللي كانوا لهنا في البلاتو
1: أحرار في
0: أرائهم. على ذلك حبيت أن الناس لسيتك في المسألة هذه، لأنه معديد يقول لك ليه تنجم تهزنا إلى معناتها وضعية أخرى وتخلق التضخم لهنا. هل احنا توا من قانون الشيكات تقريبا 2024 إلى ما زلنا معناتها ما زال ما شفناش أنه على الدورة الاقتصادية والعجلة الاقتصاد مشيت بالسرعة اللي يتمنوها الناس؟ خلينا نقول
1: خليني نرجع على الرأي اللي يقول كونه الإقراض المباشر من طرف البنك المركزي جيد جدا. هذا قلة نادرة اللي يقول الرأي هذا، معناها الرأي الأغلب هو أنه هذه هي مخاطر كبيرة وكبيرة جدا، يأكدها التقرير هذا تاع البنك الدولي. رو وقتاش انت كي تقترض من البنك المركزي ويعطيك مفيد، شو معناها مفيد؟ ما يعطيك نسبة نمو. وقتاش يعطيك نسبة نمو عالية؟ وقت اللي تتوجه الإقراض هبالة لنفقات التنمية. لكن ايش نلقاو احنا؟ نفقات التنمية النسبة نتاعها على مستوى الميزانية قاعدة تتضاءل من سنة إلى أخرى، وبالتالي هالمبالغ هذه الكبيرة اللي ناخذ فيها مع البنك المركزي ويماشي ماشي لي خلاص الأجور وخلاص النفقات التسير، وهي النفقات لا تدر على الاقتصاد التونسي حتى جرام نمو فما شيء. وبالتالي هذا غير معقول وغير منطقي اقتصاديا. اللي هو متمكن من الآليات والميكانيزمات الاقتصادية البديهية يعني يفهم كونه الاقتراض من البنك المركزي راهو اقتراض انه شيء مفيد بالنسبة للاقتصاد التونسي. علاوة على ذلك احنا رانا مش مشينا للبنك المركزي اختيارا منا، مش معناها معنا احنا نعتمدوا على ذاته مشينا للبنك المركزي، لا، على خاطر احنا تحطينا في وضعية على مستوى قطع العلاقات مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الوضعية نتاعنا في فئة المقايضة نتاع وكالة فيتش اللي خلتنا معاش يحبوا يسلفونا. وقت اللي معاش يحبوا يسلفونا ولينا شنوة الملاذ البنك المركزي. هذه تداعيات عندها كبيرة، تداعيات كبيرة. من المفروض انت راهو كي تمشي للبنك المركزي باش تاخذ بالدينار، والدينار لا يمكن من شراء الواردات، لا ينجب لنا السكر ولا القهوة ولا القمح ولا الآلات اللي تخدم بهم الشركات ولا المواد الأولية
0: ولا قطايع الآلات اللي مش موجودة
1: ولا الدواء. وبالتالي يلزمنا دوفيز، وكي يلزمنا دوفيز ايش يلزمنا؟ يلزمنا نوعه في مصادر التمويل بتاعنا من العملة الصعبة. مش نقولوا لا حك راسك امشي للبنك المركزي، البنك المركزي يسلفك بالدينار مش بال
0: تقرير سيريضات
1: أخيرا تقريبا جبد الملف هو
0: الأهم.
1: القانون الشيكات اللي حكينا فيه احنا عديد المرات، ولابد من إيجاد معناها حل لهذا الموضوع، وذكر بالتفصيل الممل أزمة المياه الهيكلية اللي هي باش تعطي مشاكل كبيرة على القطاعات اللي هو قاعدة يرتكز عليها النمو الاقتصادي. لأنه احنا هو النمو الاقتصادي شكون علاش علاش قال هو تعافي متواضع؟ لأنه الفلاحة معناه والصناعات الغذائية إذا كان فما شح مياه صحيح الفلاحة تضرب والصناعات الغذائية تضرب. هذاك علاش متواضع وهذاك علاش هش.
0: أهمية كبيرة للتقرير هذا سيري ذا، أهمية كبيرة للتقرير هذا فيما يتعلق بالعجز الطاقي، واعتبرنا احنا تحت الفقر، تحت خط الفقر بالنسبة للموارد المائية. ماذا أعددنا نحن من خطوات ولا من استراتيجية ولا من خطط لتجاوز هذم المعضلتين اللي تقريبا هما يحدوا الاقتصاد متاعنا بصفة عامة وحتى على في الجانب الاجتماعي منه، خاصة المياه في معناتها في الفلاحة في الشرب معناتها وغيرها من المجالات الأخرى، والطاقة بمجالاتها الكل الصناعية والكهرباء إلى غير ذلك. ماذا أعددنا تقريبا هذه المعضلات زوز اللي معطلة التطور الاقتصادي ولا دورة عجلة الاقتصاد في الوقت الحالي؟ نقطتين هم هذم اللي ركز عليهم التقرير، احنا ماذا اعددنا للخروج منهم ولا لتحسينهم؟
1: خوي العزيز هذا السؤال تسألوا لمن هو مسؤول على هذا الموضوع وهو يتقاضى اجرا مقابل ذلك، اللي هو اولا وزير الفلاحة، ثانيا وزير الصناعة والطاقة، وبالتالي هما اللي يعطيه. لكن هناك توصيات البنك المركزي يقول هاو شنو نقترح أنا، ولكن من المفروض المسؤول على قطاع الفلاحة أولا ثم قطاع الطاقة ثانيا هم من يقدم الحلول القصيرة الأمد والحلول الطويلة الأمد. لكن خلينا نذكر هاو التوصيات بتاع البنك الدولي. يقول لك لابد من المصادقة العاجلة على مجلة المياه الجديدة لتأطير الحوكمة وردع الحفر العشوائي للأبار وإرساء إطار قانوني واضح لمعايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. ويقول كذلك لابد من تعديل تدريجي لتعريفات مياه الشرب، وهذه فيها وعليها على بيدين تقطها، والتطهير والري لتقريبهما من استرداد التكاليف. ويهم البنك الدولي في المخدرة الشرائية للمواطن التونسي والتضخم وكذا. ما تعرف أنت لو تراجع التعريفة هذيلة نحو الارتفاع احنا بس بشي مش اساسا الفلاحة والفلاحة هذو ما اش معناها معنى المواد الغذائية. واحنا كان عندنا مشكلة كبيرة برشا على مستوى التضخم المالي اللي هو 4 مرات ضعف المعدل العام بتاع التضخم المالي وفي المواد الغذائية. شو مشكلته هو المواطن التونسي؟ كان قبل شوية عنده رفاهية انه يشري في حاجات نوعا ما فيها انتربارانتيز رفاهية، هو مسكين كان يخلط على الدجاج وعلى العناكش وعلى الصدر نتاع الدجاج يسمى خرق العادة. انت اللي كان باش تزيد في التعريف نتاع الماء تي مو شكون باش يخلص في الاخر؟ باش يخلص هو المواطن التونسي، لانه هو الفاتوره نتاع السونيد باش تزيد. ومن ناحيه اخرى الفلاح الفاتوره نتاعه باش تزيد وبالتالي التضخم المالي باش يرتفع. يعني وقتاش اش بقى للمواطن التونسي؟ ما عادش ينجم احنا توا معناها في الحد الأدنى، ما عادش نجمو. احنا كنا قبل ناكلو في اللحم العلوش كي غلا هبطنا شويه للبقري، كي غلا هبطنا شويه للدجاج. اللي كان باش يغلى الدجاج على خاطر هو تابع للفلاحه مش باش نعملو احنا دون سوكا.
0: اكيد برشا اسئله مطروحه.
1: انا انتقدت التوجه هذا. يقول كذلك لابد من تقليص التسربات وتاقد المائي وتعميم العدادات الذكية واللامركزية في تسيير شركة الصناد إلى آخره إلى آخره. هذا كل بطبيعة الحال لابد من أن وزارة الفلاحة تجيب على هذا

اقتصادي اكيد نوصل لنهاية برايم تايم لليوم. شكرا سمية رقيقة في الاخراج، شكرا اميمة حريقة في الاخراج الرقمي. بعد شوية تلقاو صفيق سيلة في موجة صباح، وشكرا لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا. الى اللقاء، غدوة برايم تايم جديدة.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: نهاركم زين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامجكم الأقرب لكم موجة صباح على موجات راديو ماد اللي تقدمه لكم من وراء الميكرو صفاء قسيلة، وكالعادة معايا في الجانب التقني سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. نحكي صحة جمال ومواضيع تمسكم وتهم حياتكم اليومية، وزادة نسلط الضوء على مشاغلكم وقضاياكم، ونحاولوا في كل مرة نثيروها، والهدف هو الضغط من أجل التغيير للأحسن. نجموا أنتم زادة مستمعينا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو ماد تونيزي لايف. موضوع اليوم باش يكون الوضعية التنموية في مختلف جوانبها لمنطقة فندق جديد التابعة لولاية نابل، ولكن قبل هذا الكل خلينا نبدأ وحصتنا بالموسيقى التونسية، واليوم اخترت لكم ريتك ما نعرفين الفنان لطفي بوشناق.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: عشرة و13 دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. نبدأ أولى فقراتنا الصحية، صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا.
1: برشا ناس تسأل كيفاش نعمل باش نضعف، شنو ريجيم اللي نتبعه باش نضعف، ولكن زيادة الوزن زيادة تمثل مشكلة كبيرة. البرشا ناس كيفاش تعمل باش تزيد في الوزن. تحضر معنا أخصائية التغذية أماني بلدي. صباح النور دكتورة، مرحبا بي.
2: صباح النور ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: دكتورة، كما قلت ناس ديما تعاني من السمنة وتقولك نحب النقص في الوزن، ولكن العكس زيدا فما عبيد تعاني من الضعف تحب تزيد، كل مرة تعمل حاجة ما تنجحش ما تمشيش معاها. شنو الأمراض اللي تنجم تكون سبب أنه معناها ما تزيدش في الوزن، وإلا فما حالات معناها معينة كي تاكل وما تزيدش في الوزن؟
2: بي احنا ديما نحكيو على البير دو بوا، خلينا نضعف، ولكن زيادة الوزن زادة مهمة جدا جدا. بي اول حاجة كيفاش نعرف روحي لان ناقص البوا، ناقص في الميزان؟ فما دي كريتير هنا، وديما نحكيو على نقص الوزن الغير مرغوب فيه ومانيش انا قاعد نتبع في حمية. دونك هنا فما دي كريتير فينوتيبيك، خلينا نحكيو على لي كريتير اللي نراوهم كيما البير دو بوا، معناتها نقص في الميزان بنسبة تقريبا 5% في شهر والا 10% في 6 mois تقريبا. انيم سي، مؤشر الكتلة الحجمية يكون اقل من 18.5 عند الادولت. وهنا نحكي زاد على لا فورس مسكولير والماس مسكولير، الكتله العضليه والقوه العضليه نقصت. بي فما دي كريتير اخرين يتسموا ايتيولوجيك، لي كريتير هذوما معناتها الاسباب. خلينا نحكي اول حاجه باش نعمل ايفالويشن دي انجست، اش معناها؟ معناتها باش نقيم كميه الماكله اللي قاعد ناخذ فيها باش نلقاها نقصت. وحاجه اخرى باش نلقى سبب ينجم يكون عضوي وإلا نفسي، سيتواسيون داغريسيون اللي هي السبب في نقص الميزان هذيك. هذيك علاش أول حاجة لازمني أنا نعمل ديسكوسيون مع المريض باش نعرف شنو المشكل الموجود وشنو الحالة اللي هو مر بها. هنا كعرفنا السبب باش نمشيو أكثر، باش نلوجو على المسببات. المسببات اللي تنجم تكون يا إما عضوية يا إما مشكلات نفسية وسلوكية بسيكو كومبورتمنتال. بي هنا باش نحكيو على المشاكل النفسية كيما اضطرابات السلوك الغذائي لانوريكسي بار اكزومبل اللي هو النقص في الشهية، باش نحكيو على ان تروبل دو كومبورتمون اليمونتير، اضطراب سلوك غذائي ما بعد الصدمة. فما دي سيتواسيون عشنا صدمة، عشنا ان ايفينمون اللي قلق، دونك هنا ما عادش عندنا الشهية. عندنا ديبرسيون و ستريس كرونيك، هذوما دي سيتواسيون معناتها مشاكل نفسية اللي تخلي الشهية نتاعنا تنقص. بيه فما مشاكل أخرى عضوية، فما بعض المشاكل اللي تمس الجهاز الهضمي باغ اكزومبل لي ميكي، الأمراض اللي تتميز بالالتهابات في الأمعاء نتاعنا لي خسياش والكرون. فما سوء امتصاص، مالادي سيلياك زادة، فما سوء امتصاص في الجسم نتاعنا، فما اضطراب السكري مثلا، السكري نوع أول خاصة، فما ليبرتيرويدي الغدة اللي تخدم برشا، فما بعض الأدوية الانتي ديبريسور شيميوثيرابي، بعض السرطانات مثلا. هذوما الكل دي سيتواسيون اللي تنجم تأثر على الجسم متاعنا وتنجم تتسبب في نقص الشهية. هذوما المسببات عامة، وفما عدة أسباب أخرى، حتى نقص الحديد زادا ينجم يعمل مشكلة في الشهية. دونك هنا لازمني نلقى السبب اللي خلى الجسم متاعي ما عادش يزيد في الميزان. فهمتني؟
1: بالنسبة لزيادة الوزن، فما ناس تمشي للفاست فود وإلا للسكريات تكثر منها، تقولك باش في سعادة اسمها، شنية معناها الأكليت وإلا الوصفات باش ناكلوها وتزيدنا بطريقة صحية في الوزن؟
2: هنا أنت حكيت على حاجة مهمة جدا جدا، باش نزيد في الميزان لكن طريقة صحية. إذا حتى مع الباسيون نقول لهم راهو صحيح أنا ناقص في الميزان، لكن ما لازمنيش نزيد في الميزان وفقط، لازمني نزيد بطريقة صحية، لازمني نزيد في الكتلة العضلية اهم حاجه هذيك. وزاده اذا انا ناقص في الشحم لازم نزيد في الدهون. زاده الدهون مهمه في الجسم نتاعنا، خاطر مسؤوله عندها برشا وظائف. دونك لازم نزيد في الدهون. هذاك علاش اول حاجه باش نعملوها لامبيدونس ميتري، باش نعرف انا تركيبه الجسم نتاعي قداش عندي دهون، قداش عندي العضلات ما وغيره في البدن نتاعي، باش انا نعرف كيفاش باش نزيد. بعد نمشيو للبلان اليمونتير، لازم نزيد بطريقه صحيه باش ناخذ حاجات دونس سور لو بلان انرجيتيك، معناتها غنيه بالسعرات الحراريه. نجمو نزيدو الفاكهه، الزبده نتاع الفاكهه زاده، نجمو نزيدو زيت الزيتونه، نجمو نمشيو في البذور، نمشيو في الدهون الصحيه لهنا وفي البروتينات. نلقاو دي استوس بور اونريشير الماكله نتاعنا، باش نخلي الماكله نتاعي ذات سعرات حراريه كبيره، مي التايم نتاعها يكون صغير. علاش؟ خاطر انت ما عندكش شهيه باش تاكل. دونك انا ما نجمش ان نعطيك ان بلا لي كبير، لازمني نقسم الوجبات، نعمل فراكسيونمون دي روبا، نقسمهم يكون وجبات صغار لكن السعرات فيهم عاليه، باش انا نجم نكمل مي وناخذ السعرات نتاعي.
1: مثلا الدهنيات، مثلا
2: دهون صحيه،
1: شنو الحاجات اللي ركزوا عليها باش يكتسبها البدن؟
2: نجم ناخذ الفاكهه، الفاكهه سعراتها عاليه، نجم نزيد زيت زيتونه، نجم ناخذ الافوكا زاده، الزبده والكريم فريش هنا يوليو اوتوريزي زاده بكميات معقوله. دونك هنا نجم نزيد. شوف في البريز دو بوا باش نزيد في الميزان لازمني نزيد بطريقه صحيه. علاش؟ ولازمني نطلع لابور انرجيتيك، يعني السعرات الحراريه تدريجيا. الحاجتين مهمين برشا. اول حاجه باش نبعد على الكونفور ديجستيف، خاطر المعده ما سنسب فوليوم معين نتاع الماكله، مش باش نعطيها اكثر من طاقتها، هنا باش نتسبب في مشاكل بيان سور، مشاكل في الجهاز الهضمي. وحاجه اخرى عندنا لو سيندروم دو رو نوتريسيون انابروبري. اش معناها؟ معناها انا البدن مستانس بمغذيات معينه، نطلع له في لابور تو دانكو، هنا باش ياثر على الهرمونات نتاعي، على الاملاح اللي في وسط البدن، وهنا راهو يولي تداعيات خطيره جدا. اذا انا باش نعمل
1: شكل خطر على
2: بيان سور سيندروم دو رينوتريسيون انابروبري، هنا راهو مشكل كبير وينجم يهدد صحه القلب، صحه العضلات نتاعي. دونك حاجه لازم نردوا بالنا برشا منها في الغوبريز، باش انه نرجع في الميزان. هذاك علاش راهو نرجع بشويه بشويه، واللابور يكون بيرسوناليزي كالكولي محسوب تدريجيا للمريض نتاعنا. دونك هنا باش نركزوا على البروتيين، باش نجمو نزيدو في الكتله العضليه، باش نركزوا على الدهنيات وعلى النشويات، اذا حتى النشويات اللي العجين اللي
1: بات. الكتله العضليه على شنو نركزوا بالضبط؟
2: بيان سور هنا الكتله العضليه باش نركزوا على البروتيين، حتى على النشويات زاده.
1: كيما شنو؟ اعطيني
2: لي بروتيين. عندنا العظم، عندنا الدجاج، الحوت، نجمو حتى نعملوهم مفروم. محمد مفروم المهم الفوليوم الصغير، حتى للعين تغسل له صغير. والنشويات بيان سور لي بات، نجمو ناخذوا ليكزومبل نتاع لي بلا كومبوزي، تلقى فيه البلا فيه الخضره، فيه السلطه، الخضره فيه لي بروتيين، فيه جبن، فيه عظم، فيه اللي معناتها عندنا في الدار، ومعها النشويات. مثلا السلطه نتاع بات نجمو نعملو سلطه روز، سلطه مقرونه، سلطه برغ، سلطه عدس اللي نحبو احنا، نجمو نعملو دي ميني ساندويتش فيهم البروتيين وفيهم الخضره وفيهم النشويات. شو كي نراه حاجه بركه، لكن في وسطها فما برشا حاجات اخرى. هذايا باش يعاون بالكدا، الجلجلين زاد يعاون بالكدا،
1: الفاكهه والبذور، الجلجلين والحاجات هذيك
2: نتاع الفاكهه والبذور تعاون بالكدا في البريز دو بوا، خاطرها كالوريك مي كونديسيون ما نخرجش مالحه زاده.
1: كيفاه الجلجلين؟ شنو الطريقه؟
2: نجمو نعملو عصير نتاع الجلجلين، نجمو نعملوه مع ياغورت، نجمو نعملو عصير الجلجلين احنا ولي بريفيرونس. هنا زاد ما نلعبوش كان على الماكله، نلعبو على لي بريفيرونس اليمونتيغ، احنا شنو نحبو. زاد الاجواء، وانا قاعد ناكل في الماكله نتاعي قد ما ناكل في جروب وفما جو امبيونس باهيه، قد ما انا نشره ونحب نكمل ونقعد اكثر على الطاوله. دونك هنا فما دي بوان صغار نلعبوا عليهم باش نعاون باش نعاونوا الباسيون انه يقعد مرتاح مع الماكله نتاعنا، باش نصلحوا العلاقه مع الماكله نتاعنا بشوي بشوي. شو لا فيزيولوجي اومين، راني مثلا انا باش نزرع نبته ما تطلعش من غدوه،
1: صحيح
2: هذيك هي لا فيزيولوجي اومين. لازمني نصبر على بدني كلكو سوا باش نزيد ولا باش نخسر في الميزان، لازمني نصبر على بدني ونفهم بدني شنو هو المشاكل اللي قاعد يمر بها، سورتو انه نصلح السبب. انا ديما حتى مع لي باسيون تاعي نقول لهم راني ما صلحش النتيجه، راني نصلح السبب. انا علاش ما عنديش شهيه؟ كان فما مشكل عضوي يتحل كلكو سوا بالدواء والى غيره، وكان فما مشكل نفسي لازم يتحلوا. احنا هذيا سورتو الجانب النفسي راه مهم جدا جدا جدا، هذاك علاش اول حاجه نعملوها كي يبدا فما مشكل نفسي لازم يتلقى علاج نفسي، خاطر الحل يبدا من غادي. اذا ما تحلش الجانب النفسي راهو الميزان ما باش يتحل.
1: مش باش يزيد في الوزن
2: اذا نجم يزيد مين ماهوش باش يوصل ماهوش باش يوصل باش نلقى الكورب نتاع البوا تطلع وتهبط ومانيش باش نلقاو ريزلتات كيما احنا نحبوها. ديما لازم نصلحوا السبب مش النتيجه.
1: بالنسبه دكتوره اللي يشرب الماء وسط الاكل معناها يبدا ياكل ويشرب يقولوا هذايا معناها ينقص من الشهية وفي ساعه يشبع العبد ما خليكش تسمن.
2: انا نقولها مقبل نص ساعه نوقفوا الماء حتى باش نشربوا ناخذوا دي غورجي صغار. علاش؟ خاطر باش نشرب كميه كبيره نتاع ماء يعني احساس غلط نتاع شبع. المعده باش تعبى بالماء هي عندها هي تعبيت دونك باش تبعث ان سينيال للمخ تقول راني شبعت ما عنديش ما عندها ما عادش تفرز هرمونات نتاع الجوع دونك مش باش ناكل انا لهنا وباش نقعد مني ما كليتش وغيالمون ما دخلش انا بور انرجيك دخل الماء للبدن نتاعي دونك هنا الفو ايفيتي انه نشرب كميه كبيره نتاع ماء خاصه في وقت الماكله ومع الماكله. حاجه اخرى تعمل لي بروبليم نتاع ديجيستيون باش تعمل لي غفلو ومشاكل دونك الفو ايفيتي لهنا.
1: يعني اللي يحب يشرب الماء قبل بنص ساعه من اللي باش يبدا
2: اذا باش ياخذ كميه ماذا بيا ياخذ كاس قبل نص ساعه ربع ساعه من الماكله باش يخلي هيئ بدنه مش انه ياكل من بعد.
1: اوكي من بعد ما ياكل يشرب الماء
2: ينجم يشرب
1: ما عادي ما ما ياثرش
2: لا اللي حاش بيه تخل انا للمعده نتاعي.
1: دكتوره بالنسبه لعدد الوجبات اللي ياخذها الانسان يحب اللي حنا نحكيوا على الناس اللي تحب تزيد في الوزن يقتصر كان على ثلاثه وجبات العاديه والنورمال اللي نعرفوها والا فما وجبات اضافيه لازم معناها يقسمها حسب النهار نتاعو باش هكاك ينجم يزيد في الوزن نتاعو.
2: وي احنا قلنا ما عنده الشهيه دونك باش ياكل لك ثلاثه وجبات فيهم الحاجات الكل صعب شوي. هذاك علاش ماذا بينا نقسموا الوجبات. انا بكري قلت فراكسيونمون دي روبا لازمني نقسم الوجبات نجم نوصل حتى سته وجبات يكونوا عندي ثلاثه وجبات رئيسيه تكون مهمين جدا لازمني نبدا بهم هما الاول نركزهم نفيكسيوهم هذوكم ونزيدوا لوماج. لوماج يكونوا صغار مي كالوريك نختاروا فيهم اطعمه اللي يسع فيهم بليزير يحبهم الباسيون. حاجه اخرى تكون سور لو بلان كالوريك فيهم سعرات عاليه
1: كيما شنو مثلا الصباح مثلا فطور الصباح نقولوا
2: فطور الصباح عنده هذاك فطور الصباح نتشركزوا فطور الصباح نتاعنا نجموا ناخذوا بسيسه فيها فيكيا فيها شويه زيت زيتونه وفيها فيها نقول لهم انا حطوا مغرف عسل فيها دونك هنا ديجا حتى ليكيد هنا هو ما عندوش شيء يقوم الصباح ما عندوش شيء ديجا خذا حاجه ليكيد نجم هذه كل نعملو اون بودر ونشربو نجم نعمل سموثي في شوفين في فيكيا فيه دقله فيه حليب دونك كيف كيف اللي ما عندوش شيء اوكا ديجا اعمل كيس شربوا وخرج خذا كل شيء اللي كان ياخذوا في بلا
1: حطيناه
2: في الغبو وشربنا دونك سي تري فاسيل لهنا. دونك بالنسبه للوماج باش ياخذ ينجم ياخذ فيكيا ينجم ياخذ ان ياغورت هيبر بروتيني حاجات كيف هكايا اللي تعاونوا باش ياكل عامل جو زادة و ميم طون دخلنا ان ابور انرجيتيك وحافظنا على الحاجيات اليوميه نتاعنا.
1: دكتوره انت تنصح في فطور الصباح معناها الحلو والا المالح؟ فما عباد ما تلوش مثلا على الحلو تقول لك ما نجمش ناكل بسيسه ولا حاجه حلوه نحب حاجه مالحه فطور الصباح مثلا شنو نجم يكون جبن؟
2: انا ديما مع فطور الصباح سالي قد ما ناخذ حاجات سكري صباح قد ما نجوع اكثر وقد ما نعدي نهاري فاشل ومش خاطرني باش نزيد في الميزان ماذا بيا نجوع دونك نمشي ناخذ حاجات سكري باش نجوع
1: ناكل اكثر.
2: لا ماذا بينا ناخذ حاجات بروتيني ناخذ عظم ناخذ جبن ناخذ ياغورت بريفيرونس يكون طبيعي وكي نقراه نلقاه ياغورت ماهوش حاجه اخرى لازم نعرف اش قاعد نقرا دونك لهنا ناخذ خبز ناخذ شوفان نجم نعمل اوميت نجم ناخذ خضره دونك لهنا عندي لي شوا في السالي ويكون خير لبدني ويعاونني انا باش نفيكسي زاده لورلوج بيولوجي الساعة البيولوجية نعدلها بفطور الصباح.
1: ومن فطور الصباح لفطور نقولوا احنا نص نهار ولا ماضي ساعة الفترة ذيك الصباحية الكل تتعدى بلاش لمجة ولا لازم يعني
2: ماذا بينا ياخذ لمجة لهنا ماذا بينا هي الفترة قصيرة صحيح لكن ماذا بينا ياخذ لمجة حتى صغيرة حتى باش ناخذوا كعبة غلة ومعها شوية فخويسيك مثلا ماذا بينا ياخذ حاجة وعندنا لمجة العشية ونجم هذوما ديجا احنا حصلنا خمسة وجبات احنا كي نحصلوا خمسة وجبات ونبداو راكحين فيهم سما به برشا نزيدوا وجبة أخرى نجم نزيدوها ستة وجبات يولي نجم تكون قبل ما يرقد في الليل.
1: شنو مثلا
2: نجم يخو
1: يقول لك ديما اللي كي ياكل العبد كي ياكل في الليل بعد ما يتعشى يسهر وياكل حاجة أخرى
2: احنا
1: هذيك معناها يسمن
2: احنا هنا ماذا بينا بريز دو بوا، احنا نحكي مش على اللي يحب يخسر في الميزان. دونك هنا اللي يحب يزيد في الميزان شي يزيد بطريقه صحيه، نجموا ناخذوا حاجات، نجموا سموثي نتاع الصباح يعملوا في الليل لكن اخف شويه، ينجم ياخذ بواني فروي سيك مع الغله اللي مخداش في العشاء، ينجم ياخذ ان ياغورت، ينجم ياخذ كاس حليب مع شويه كاكاو. فما برشا معناتها دي شوا سولون البيسيون شنو يحب، سولون زاد ليتا نتاعو يستحق ولا ما يستحقش، والجانب الصحي نتاعو معناتها كان عنده امراض اسوسي لازم ناخذ بعين الاعتبار الامراض نتاعو، كان شي زرق ولا باش يعمل اي حاجه هنا لازم ناخذ بعين الاعتبار انه هو راهو عنده ان بروتوكول بيرسوناليزي لي هو، ما نجمش انا ريجيم دو ا نعطيه البي، ما نجمش هكاك، شكا عنده البروتوكول نتاعو بيرسوناليزي.
1: بالنسبه لظاهره خلطات التسمين اللي نشوفوها ديما على الفيسبوك ما نعرفوش، نشوفوا دبوسه فيها خلطات تسمين وتمشي مع الناس الكل، كيف تراها انت الحكايه تمثل خطر معناها؟
2: انا قلت ان بروتوكول بيرسوناليزي دونك فمش كنا نجم ياخذ مغرفه، فمش كنا ياخذ ثلاثه، ما مش كيف كيف. حاجه اخرى الظاهره هذه متفشيه برشا، لازمني نعرف انا ساعه شنو هي البرودوي. البرودوي نجم يكون فيه دي زالرجين، انا عندي حاجه عندي منها حساسيه، انا عندي مرض معين ما لازمنيش ناكل مكون من المكونات هذيك. هنا مازلت نحكي على الخلطات اللي فيها فيكيا فيها عسل، مانيش نحكي على لي بلانت لهنا مازلت. دونك هنا لازمني انا نعرف المصدر شنو فيها، السعرات الحراريه ماذا بيا زاد نعرف قداش فيها المكونات باش انا نكون هنا في امان. هذوما الحاجات الطبيعيه خلينا نقول. بالنسبه للنباتات انا قلت اول حاجه لازمني نعرف شنو عندي سبب وامراض اللي تسبب في نقص الميزان هذيك. فما برشا نباتات اللي ما تساعدش الامراض هذيا. حاجه اخرى الدوزه قداش عندي نباتات منها، فما حاجه اخرى زانتراكسيون النبته هذيك تنجم تتفاعل مع دواء معين انا نلخو فيه هنا باش تضرني، يا اما باش تعمل لي تنجم تعمل تسمم، تنجم تعمل
1: حساسيه
2: بيان سور حساسيه ليفيكاسيتي نتاع الدواء تتنحى، معناها ما تعمل نوتراليزاسيون نتاع الدواء ما تخليهوش يعطي ليفيكاسيتي نتاعو والا تخليه يعطي اكثر دونك في انديزيرابل. دونك هنا بيان سور لي بلانت سا ديبون شنو نوع لي بلانت، شنو هما لي بلانت اللي مخلطين الداخل، قداش فما انا شنو عندي. دونك هنا الفو كونسولتي الميديسان تريتون تاعكم نوتريسيونيست تاعكم الفارماسيان نجم تسال عندك كاين شكون تسال، ما تاخذوش حاجات مجهوله المصدر. وحاجه اخرى تنجم تكون كونتاميني بحاجات اخرين دي ميتولوغ دي شامبينيون ما نعرفش انا هي كيفاش وصلت لي زاده، هذاك علاش ناخذ حاجات من بلايص موثوقه اللي حتى اذا باش يصير لك اني في انديزيرابل عندك وين تمشي وين تعمل ريكلاماسيون باش غيرك زاده ما يتاثرش.
1: صحيح. بالنسبه للمكملات الغذائيه دكتوره كيفاش وقتاش تنصح باتباعها؟
2: احنا اول حاجه لازم نصلحوا السبب، نصلحوا السبب ناخذوا دواياتنا نعالجوا السلوك نتاعنا ونجموا بعد نتعدلوا لي كومبليمون اذا البروتوكول ناتوريل خلينا نقولوا البازيك ما كانش افيكاس برشا. هنا نوليو نجمو ناخذوا دي كومبليمون اليمونتير اللي باش يعاونوني باش يحلوا الشهيه نتاعي، هنا وقتها نولي ننصح. مي احنا ديما اون بريفير نبداو ساعه بالحاجات لي باس الحاجات الباس ومن بعد نتعداو للسوبليمونتاسيون.
1: بالنسبه للسبور دكتوره فما عبيد ماشي في بالها اللي سبور جوست معناها للناس اللي تحب تضعف، اما عنده دور كبير في هزيدة في زيادة الوزن
2: سبور للناس الكل.
1: اي كيفاش واضح لنا
2: للناس الكل؟ مي بالنسبه للي يحبوا يزيدوا في الميزان هنا ننصحهم بالمسكولاسيون ليكزرسيس دو ريزيستانس هو باش يعاوني باش نزيد في الماس مسكولير ويخليني انا حتى نفسانيا نتفرهد ونحب نحب ناكل، وكي نرى ريزولتا في بدني باش نزيد الموتيفاسيون نتاعي وباش نكمل. دونك هنا سبور مهم برشا، احنا التيب ديكزرسيس هو اللي يفرق والدوري والانتنسيتي. هنا نشوفوا مع لي كوتش بوغ ان بروغرام بيرسوناليزي مع الريجيم ومع مع ليفولوسيون تاع الفوا زاده باش نجمو نعطيو ريزولتا باهيه وتكون مشجع للباسيون تاعنا.
1: دكتوره الوقت اللي نجم البدن يزيد فيه ولا كل حاله وحالتها؟
2: كل حاله وحالتها خاطر كل
1: نجمش تعمم
2: اي ما نجمش نعمم على خاطر كل واحد وشنو عنده مشكل نفسي مشكل عضوي باش نصلحوا المشاكل هنا باش نصبروا شويه على البدن تاعنا كيما قلت لك. داك لي فيزيولوجي اومان تاخو وقت انت واش عندك قبل وانت ولي فور اللي باش تعملو زاده وانت حتى لي سيركونستانس اللي باش يصيروا تنجم انت عامل ايفور وكل مي على غالب بدنك ما تفاعلش ما تجاوبش ظروفك النفسيه اثرت عليك بيريود جمعه اثنين دونك هنا خليت روتار في الوصول للهدف دونك هذيا ما لازمناش نخمو فيه برشا ونحطوها عائق قدام لازمني نخمم في لوبجيكتيف نتاعي كيفاش باش نوصل له نمن اللي انا قاعد نعمل في ايفور اللي با موجودين ديما ما فهميش رحله اللي خسارته الا اللي باش نزيد الميزان ما فيهاش دي او اي دي با هذه حاجه عادية اوني دي زيتر هومان لازم نسيروا الحاجات هذوكم ما لازمش تكون حاجات اللي توقفني باش نوصل بالعكس موتيفاسيون ليا انا اليوم ما مشيتش بالكدا غدوه نمشي ديما عندي فرصه
1: ولا مثلا نقولوا احنا كي ما لقاش نتيجه يزيد يستريسي اكثر
2: ولا
1: ويحس روحه
2: احنا هنا الجانب تاع ستريس مهم جدا ستريس كرونيك قاعد ياثر برشا كلك سوا على البيرت ولا البريز دو بوا دونك هنا الفو جيري نعرف انه سي با فاسيل بالحق سي با فاسيل دو جيري مي او موان نعملوا حاجات اللي تخلينا نتفرهدوا شويه نخصوا حتى ساعه في النهار لينا احنا باش نحاولوا نقصوا من الستريس هذاك
1: بالنسبه للبدن يقولك فما بدن يحرق برشا وفما بدن لا ما يحرقش
2: هنا سيديول ساعة تيران جينيتيك ساعة تلقاها عائلة كاملة معناها كي ترجع في الاستوار وكل تلقاها الكل ما عندهم البروبليم متاع الضعف هذيك حاجة أخرى الماس ميسكولار قداش عندي ميسكول في بدني هذيك يحكم في الميتابوليزم دو باس الأمراض زادة اللي عنده ايبر تيرويديش تلقاها يحرق اكثر دونك هذوما كل مربوطين بالانتيسيدون اللي عند الباسيون
1: ميرسي بوكو دكتورة يعطيك الصحة أماني بلدي أخصائية تغذية على المعلومات اللي قدمتها لنا هذه الكل احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين
0: صحتك بالدنيا

0: موجة صباح.
1: العشرة وستة واربعين دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعين من جديد وتوا وقيت فقرتنا الشارع يحكي. موضوع اليوم هي الوضعية التنموية لمنطقة فندق جديد التابعة لولاية نابل. نحكيوا على طرقاتها, نحكيوا على التنوير, نحكيوا على البنية التحتية. ويحضر معنا سي حمدي حطاب ناشط, وهو اللي بيش يتكلم باسم أهالي منطقة فندق جديد بيش يوضح لنا الصورة أكثر وبيش يحكي باسم المنطقة الكل. صباح النور سي حمدي. مرحبا.
2: صباح الورد والياسمين. مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكرام الكل, الناس اللي تتبع في راديو ميد. يعطيكم الصحة على الدعوة على الاستضافة. الحق شرف كبير واحد يتعدى معاكم, وشرف كبير زاد واحد يبارتاج المشاكل نتاع منطقته في راديو يعتبر من اقوى من اكبر لي راديو في المنطقه نتاعنا. احنا في الاخر ولايه نابل, حتى فندق جديد وحيسلتين احنا تبعتنا ولايه نابل. دونك كي نلقاو فرصه باش نوصلوا صوتنا ما نستحقوش لا كرسي ولا بلاصه. انا ولد فندق جديد وحومتي عندها علي حق, مادام عندي بوسيبيليتي باش نتعدى وباش نتكلم, وربي عطيني قدرة باش نتكلم وباش نحكي النسيسير واللازم. دونك ما نبخلش, جيت باش نتكلم باسم منطقة فندق جديد والمشاكل اللي عنا في منطقة فندق جديد, وانتو ما يعطيكم الصحة على الدعوة.
1: مرحبا بيك سي حمدي. لو كان توضح لنا كيفاش يعيش المواطن اليوم في فندق جديد, وشنو أبرز صعوبات اليومية اللي تعترضوا في حياته؟
2: بيه. بالنسبة لي نحن في فندق جديد مشاكلنا راو مانيش باش نطول عليك, مشاكلنا برشا, لكن حياتنا اليومية قائمة على مشاكل واضحة. أولها النقل العمومي, عندنا أزمة كبيرة متاع نقل عمومي في فندق جديد. أنا تكلمت برشا ولكن أنا ماشي بمبدأ أنه الدوام ينقب الرخام. يعني أنا شوف تعلمت أفورس دو فورجي أون دوفيان فورجورون. دونك نتكلم وديما نتكلم ومزلت باش نتكلم, الصوت باش يوصل أكيد. وأنا راه ديجا لو فات اللي

0: الإدارة الجهوية للنقل بنابل وللقائمين على شؤون ولاية نابل باش يعملوا لفتة المواعيد الحفلات اللي تتعدى على فندق جديد. شوف في بالي صارت اتفاقية وصار أكور من الولاية على تمديد الخط تاع النقل تاع تاكسي جماعي هي. ما بين هو شوف الخط من بركة الساحل الفندق جديد وقع الاتفاق على تمديد الخط من بركة الساحل حتى الحمام النف، وهذه حاجة باهية على الاخر. احنا في فندق جديد وكان يلقاونا حل كيفاش نتحركوا من فندق جديد الحمام النف، ما عادش نحكيوا عن النقل. شوف المشاكلنا الكل تتحل علاش، خاطر يشوفي وصلت البورصة الدرية وقالوا وصلت الحمام النف نلقى كيفاش نتحرك مغاديك، وما عنديش مشكلة باش ننقل مرة ولا اثنين، ما هيش مشكلة. انا مشكلتي الوحيدة في الاوقات الحساسة اللي تمشي فيها العبيد اللي خدمها وتمشي فيها لي زيتيديون اللي فاكولتي نتاعها، راهو في فندق جديد ما تسحقش باش تمشي تاكري ولا باش تسكن في فوائير. هي بالعكس احنا كان نحسبوها بعقليه الاسبري نتاع تونس الكل يلقاو احنا حل خنخوف نخفوا من الوطئه نتاع لي فوائير، وخلي العباد اللي تجي من بعيد تسكن عندهم اولويه. هي انا شنو نسكن 27 كيلومتر على تونس العاصمه، ما نستحق. شوف فما مناطق تطبع تونس الكبرى ابعد برشا من فندق جديد، فيها التاكسي الفردي وفيها التاكسي جماعي وفيها الكيران بنواحهم، يعني كار السفرة ولا النقل الحضري. احنا شوف ما طلبناش برشا، طلبنا الاتفاق على تمديد الخط هذايا يلزمه يكون مش حبر على ورق، خاطر توا انا سمعت وان الحكاية عندها شهرين ولا ثلاثة شهر بموافقة السيدة الوالية صار ولهنا جيت الراديو ميد منه باش نوصل الصوت ومنه باش نطلب الانفورماسيون. على خاطر كي تطلب الانفورماسيون ترافير انونتين فما برشا دي زانترفونون ينجموا يجاوبوك، وفي الريلاسيون بيبليك وفي العباد اللي متداخله في الحكايه هذه انتوما ادرى منا. انا مواطن جاي من فندق جديد باش نوصل صوت باش نحكي على لي بوان تعملوا زي انتوما، كانت نجموا توضحوا لنا لي بوان هذه، ولا كان فما شكون من ولايه من الجهويه للنقل بنابل مطلع على الموضوع هذا. سمعت وانه الدوسي متعطل على خاطر مازالت ما صارت جلسه عمل اخرى مع ولايه بن عروس باش يصير التنسيق. التنسيق في حرس المرور وفيها اللي لاهين بالمحطات الغاديك وكل شيء. بالنسبه لنا احنا في فندق جديد راهو الاوقات اللي قاعدين اللي عايشين معناها الاوقات اللي ديسپونيبل تو والسفرات المتاحه تو راهو لا تكفي. رانا ابارتير من 8 متاع الصباح نعيشوا في عزله، وصلت العشرة متاع الصباح انسى باش نجم تتحرك من فندق جديد راهو. كونش اللهم تجيك لواج ناقصه بلاصه ولا زوز بلايص من غرومبيليا
1: سهر تقعد تستنى
0: من غرومبيليا تجيك صحيت مش زهر راهو ساعتين انتظار ماهمش زهر. ساعتين انتظار راهي كتبه قال الراجل وكتبت علينا ولازمنا ندافع عليها. وكان جات حكايه زهر تو نورمال نقول هذا ركب في دراج والاخر ركب في ساعه، اما ليه هذا موضوع لازمنا نضربوا عليه ولازمنا ندافعوا عليه ولازم بالحق نلقاو فيه سوليسيون. هذاك علاش بالنسبه لموضوع النقل العمومي في فندق جديد انا شخصيا باسم اهالي فندق جديد طالبين لفته من الولايه من الجهويه للنقل بنابل باش نسكروا هالدوسيه هذايا. اذا كان صارت الموافقه على تمديد الخط وقتاش باش يتم الانطلاق الفعلي، واذا كان مازلت ما صارت شوفوا لنا حل. ونقطه اخرى مهمه جدا تو هما شوش عملوا يعطيونا ثلاثه كيران الصباح الخمسة ونص والسته واربعه والسبعه واربع ولا هي ثمانيه غير ربع على خاطر اوقات الكيران ما تعدلش عليهم راهو يتبدل الطقس شويه الروتار نتاع الكار ماك تعرف كيفاش ساهل على الاخر الانفراستركتور وسورتو وانت جايتنا الغاديكه تتبدل برشا معطيات راهو تخرج من غرومبيليا باش تبدا تلقى الانفراستركتور ما تسمحلكش حتى في اوقات المطر باش تجري ولا باش تعدي او وقتك العادي. شنو يصير؟ وعطاونا كيران يعطيها الصحة جهوية للنقل بنابل، عطاونا كيران يهزوا من فندق جديد لبورصة الدرية يجيو من غرومبيليا ولا يجيو من نابل حدهم بورصة الدرية. انت كي تعطيني كار حدا بورصة الدرية يعني على الاقل نسقني مع التران كي نهبط انا من الكار نلقى تران يستنى. تعرف شنو قاعد يصير لنا؟ نهبط من الكار تران يمشي نجي مروح العشية من برشلونة نركب في التران نهبط في بورصة الدرية الكار تمشي
1: معناها اوقات
0: نتاعهم ما هيش ماهمش ريتو لومبلوا نتاع الرحلات ماهوش مطابق للارض الواقع. وانا باش نتوجه بكلمه للسيده الواليه نعرف الموجودات اللي قايمه بها في الولايه وبرمي نقاط الحساسه اللي عندنا في فندق جديد واحنا رانا تابعين الولايه تعمل مزيه السيده الواليه تدعمنا في النقطه هذه تنسيق مع تران تاع الضاحيه الجنوبيه باش على الاقل كي نوصل بورصه الدريه نلقاو تراه يستنى. ما قلناش باش يقعد يستنانا بالذمه لكن واضح الكار وقتاش توصل ومعنا مارج نتاع درج ما بين المحطه ولا

0: قال باش نقصوا التيكي ونطلعوا على رواحنا. هذا هو المطلوب بالنسبه للنقل العمومي في فندق جديد. راهو من اهم النقاط اللي نعاني منها. شوف جينيراسيون كامله، جينيراسيون كامله تلامذة في الليسي وعبيت تعمل في فورماسيون وعبيت تعمل في معناها تخدم في المهنة الكل من موظفين للخواص للكل، الكل تتحرك من المحطة هذه. احنا عندنا محطة واحدة في فندق جديد، عندنا محطة وين الكوليج ما نعتبرهاش محطة.
1: علاش؟
0: شوف بالنسبة لي أنا محطة رو فيها فما كايت شارج. بالنسبة لي أنا محطة رو مكان يخول لي ناقف في الشمس ومحمي، ونقف في الشتاء محمي، ونقف وظهري محمي. تعرف شي يصير في وين المحطة وين كوليج فندق جديد؟ ساعة تلامذة بتاع كوليج فندق جديد اللي يمشي ويروح الحيصلتين ومصرتين الكل يركبوا مغادي، والموظفين والخدامة والعباد اللي تقرأ في تونس اللي يسكنوا من حي زيتين والبارتية ذيك متاع فندق جديد يركبوا مغاديك، والعباد جي من غروميري تهبط مغاديك، الكياس أعلى من الباتكوتي من الأرضية، وقت المطر تلمون انفراستركتور حموم غاديكا ما عادش تنجم تقف فيها. واهم حاجه راك تقف بينك وبين التران مترو، تران مش اي تران زاد، راه مش مترو متعدي، هذا راهو تران اللي يهز القابس وصفاقس وكترانات الكبار. يعني الريسك على التلام ذا كبير على الاخر يا اخي. لهالدرجه كادتكم باش تعملوا بارييرا نتاعو؟ تعرف قداش المتراج نتاع حكايه فارغه؟ رانا نحكي على 25 ولا 30 مترو بارييرا دو سيكوريتي. خلينا نوريو يا اخي ما نخافوش على صغارنا، تي هما مستقبل تونس. راه بالنسبه ليا انا البارتي انا تعديت من الترونسبور للسيكوريتي على خاطر راه وانا جايين للسيكوريتي تو تفهم علاش انا اكسيتي شويه كي نحكي على السيكوريتي. تي هذوما تلامذه صغار ومازالوا ماهمش واعيين، ساعات يبداو يفدكوا في فدليك خايب. راهو صور كيما هكا يدس صاحبه ويلقى روحه في سكه تران ما يجيش
1: محالي ديريكت
0: للمترو واعي ما اتكلم. راهو معناها حومتي، راهو الصور يقعدوا عليه تلامذة يستنوا. علاش؟ على خاطر ما فماش ابري، ما فماش محطه وين يقعدوا. هذوما تلامذة ما نحكيش عن سيل كبار، العباد تهبط للسبيطارات والعباد تمشي داوي ونا هذايا كله. مازلت
1: على الاقل
0: حلمه، عرفت حلمه هذايا عايشه،
1: معناها بارير تحمي العباد، تحمي العباد
0: في البلايص الكل موجوده. كان عندنا احنا ما نعرفش علاش. ونقول لك حاجه وهذه راهي من مسؤوليه البلديه، ما ترميش المسؤوليه على الشيمينورا. الشيمينو ما عندها حتى دخل، انت تحمي مواطني، انت مكلف بتسيير شؤون منطقه بلديه. يلزمك تكون واعي بالاقبل كل شيء، السيكوريتي نتاع العباد بريوريتي بما فيهم هذه. تو تلامذه بالله صغار يقراو في الكوليج ولا شو
1: المحرم صغار
0: صغار ما همش واعيين. يلزمك تعمل لهم بارير دو سيكوريتي غارد كور باش ما ينتعداش للسكه، وباش ثاني حاجه تعمل له ابري في الشمس. راهي العباد محروقه وقت تراه. شوف لي شونجمون كليماتيك يلزم ناخذهم بعين الاعتبار. راهي مطرنا ما عادش كيما قبل ولات برشا، وسخانتنا ما عادش كيما قبل ولات برشا. دونك في الحالات الكل يلزم من القدام نقراو، حتى كان فما محطات موجوده باش نحكي لك حكايه في الموضوع هذا. انا كيما قلت لك قبل ما نتكلم نعمل تحيين بيني وبين روحي باش نعرف شو نقول. المصرتية اللي هي فندق جديد تسمى احنا والمصرتية واحد. بالنسبة ما لا عندهمش محطة، المحطة وين تقف العباد، تلامذة كبار صغار، الناس تقرأ في الفاكولتي، الناس مستقبل البلاد الكل. تعرفش معناه مستقبل؟ راه حتى كبيرنا راه مستقبلنا وبركتنا. ذاك راه اللي يخرج من المصرتية ماشي البرج السدرية ولا ماشي حملنف ولا ماشي لتونس ما فماش محطة يقف فيه. واللي جاي من المصرتية باش يهبط في فندق جديد ولا جرومبيلي ولا نابل ما فماش محطة يقف فيه. دونك ما فهمتهاش الحكاية هذي أنا لهالدرجة عجزتوا باش توفروا ديزابري للعباد. راهي ماهيش صعيبة العملية، راهو تنجم تمشي. أنا ديما نقولها، أنا نخمم بعقلية الكوميرسيال، أنا خدمتي كوميرسيال. يا عندك شركات بحذاك وزون اندستريال يدق الباب يا اخي، هو مش يعطيك من جيبه، راهو في الاخر باش يتقسطوا من لي زامبو. من بعد راهو الفا ديكلاري اللي هذيك ايد سوسيال للمنطقه هذيك، وراهو حق المنطقه وان الشركات المتواجده فيها تعاون. ما قلناش حاجه كبيره، ما قلناش حاجه كبيره. قداش الابري باش يهز لك دوز ابري على اليمين ودوز ابري على اليسار؟ شوف حسوا شويه بمشاكل العباد. انا نتوجه بالكلمه للقايمين على شؤون بلديه فندق جديد. معتمدية جرومباليا على خط في الاخر نتبعوا معتمدية جرومباليا والقايمين على شؤون ولاية نابل، تعملوا مزية في موضوع النقل العمومي، فندق جديد راهو مصراتية نفس الإشكالية، نفس الإشكالية راه. وأنا قلت لك تو تكلمت أنا لابيتويال نتكلم كان على فندق جديد، ما احنا والمصراتية ماناش قاسمين راه، ماناش قاسمين احنا والمصراتية، المصراتية راه ما فيهاش أبري في المحطة، والله تعديت للبارح نحكي لك لليوم الصباح المحطة اللي على اليمين ما فماش العباد وين تقف، ما فماش محطة، وكانت فما محطة ما نعرف شنو ديرابيت كهرباء طيحتها ولا شنو اللي صار، ما عاودوش فاهم. نحكي لك حاجة بالنسبة لمنطقتنا احنا غاديكا اللي تكسر ما عادش يتصلح،
1: كسرت حاجة تقعد
0: مشيت على روحها ساعة ما فماش انترتيان دو هذه أول حاجة.
1: أنتم ما تبعثوش للبلدية مطالب ولا
0: هاوش نفهم لك حاجة توا أنا نحكي على روحي أمانة قدام ربي بلاستي وحومتي معناها وبويسك أنا عندي بوسيبيليتي باش نيغوسي ونتكلم ونتعدى في لي زونتين ونتعدى في لي راديو، وليت خذيت على عاتقي المسؤولية ذي. قلت علاش ليه الصوت لازم يوصل وعقلية ما فماش كون يتكلم علينا تتنحى، ولقيت تفاعل فما دي بوان تو كي نجي نحكي بحذيك على بوان هذوما، يحتمل راهو حبر على ورق في الولاية موجودين النقاط هذوما الكل، ويحتمل نمشي معك ما أبعد راهو حتى اعتماداتهم حاضرة، لكن التطبيق على أرض الواقع ما هوش صاير. أنا أتصور زعمة ولاية باش تبخل على منطقة كيما المصراتية في محطة استحالة. دونك نيدا القايمين على شؤون بلدية فندق جديد وجرومباليا وولاية نابل، المصراتية يهديكم ربي وفروا لهم أبري محطة في المشيين وفي الجايين، العباد ما عندهاش وين تقف، وكلاش فندق جديد تعملوا مزية وفروا أبري للتلامذة، وكان ما قدرتوش باش تعملوا شيء ذايا نتعديو شو بالنسبة للبلدية فندق جديد ما نجمتش رو ما فيها بيس قراني ما لقيتش حل نشوفوا حل مع المعتمدية، مش أنا باش نشوف لك حل بتبيع أنت تتوجه للمعتمدية والمعتمدية ما لقت لكش حتى حل برا امشي للولاية اكيد باش تلقى حل، وبالنسبة لي انا هاني اعطيتك حل ما اكثرش منك مانيش باش نخدم في بلاستك انا
1: أكيد.
0: امشي اعمل بروسبكسيون، امشي للشركات اللي موجودة غادي، ايجا انت اعمل لي المحطة متاع مصراتية وميسالش اعمل بيبليسيتي الروح حط هذا المشروع من انجاز الشركة الفلانية، ويجا للكوليج متاع فندق جديد جيب شركة اخرى
1: باي طريقة كمسؤول معناها مش باش يعجز على
0: شوف.
1: تنفيذ الحاجات هذه
0: سبحان الله الكمبيتنس تحضر وتغيب. هاني نعطيك في الأفكار أمرين مانيش باش نخدم خدمتك لأني مانيش مخول باش نخدم خدمتك ولو أني معناها النصيحة واجبة هاني عطيتك فكرة ما تقوليش ما في باليش اللي المصراتية ما فيهاش محط، راهو في بالك المصراتية ما فيهاش محط والكوليج ما فيهاش محط والجارد كور اللي قلت لك عليه بعيد على السكر وما فيهاش محط.
1: تو ننتقلوا للتنوير العمومي، صحيح فما أحياء كاملة في فندق جديد في ظلام تعيش في ظلام، نحكيوا لهنا على المنطقة، المنطقة هي طبيعتها منطقة صناعية فما عباد يروحوا في الليل نتصور هذا يهدد الأمن متاعهم، يروحوا في الليل أكيد تلقاها الدنيا ظلام مع غياب التنوير العمومي، كيفاش شو معناه معناه منطقة كاملة ما فيهاش تنوير؟
0: شوف نزلت على الوتر الحساس قبل كل شيء نحب نترحم على ولاد حومتي حسام دبيش توفى عنده ما عندوش برشة تو توفى، والجمعة اللي فاتت مازال تو كيتوفى راغد فرحات زادة ولد حومتي تحت السكة واحد يسكن في الحومة الفوقانية، زوز ولاد حومتي توفى قضاء وقدر داكورد ونسمع قضاء وقدر، لكن التقصير موجود راه. ولهنا باش نتوجه بكلمة اللي باش تتحملوا مسؤوليتكم راهو ماهوش معقول ما بين حيسلتين الفندق جديد البلاصة كلها طافية الضوء وين موجود توصل للمزرعة ما حتى اسمها المزرعة فيها دو بوتو بالبانو سولير زي ده يخدموا ياخذوا ويعطيه وراوة موش ديما تلقاهم يشعلوا. أنا نحكي لك البارح في الليل إكسبري مشيت عاينت الوضعية باش كي نتكلم نعرفش نتكلم وفي المصراتية فما دو بوتو ومن بعدهم هما تلقى الكالاتوس على اليمين وسكت ترعى على اليسار والكياس أعلى من الباتكوتي نفس الإشكالية يعني موتور في الليل ما تقوليش عنده ضو ولا ما عندوش ضو. احنا بلاصة غاديكا منطقة ريفية وفيها فلاحة وعنا متواجد الحلوف والحلوف يقص في الليل في الصيف وفي الشتاء والكياسات متاعنا ما هيش باهية راهو موتور يهبط على الحاشية يتيح راهي كرهبة يغفل شوي وقولك ليزاكسيدون ديما عنا ديما وليت هابيتويل الحكاية راهو عادي تبدا داير مخارج معناها الصباح تلقى كهرباء مقلوبة على الكيس عادية وليت الحكاية منيش تقول لي قضاء وقدر وتقول لي السياقة والسرعة هذوكم الكل نسمعك بيهم وانتي وين علاش الضوء مش موجود. عجزت باش توفر بوتوات. تي ما فما مرجع نظر في الموضوع هذايا. اي ما تكلموا قولوا راه صارت لنا توا حيسالتين المده اللي فاتت ترافو تاع واد واشغال كبيره صايره من غير حتى انديس. ولهذه لحظه راه ولا ما تكلمتين نحكي لك على حاجه صارت وعينتها جاء وبعدها جاء المقاول حط بلاك انتبه اشغال وعملوا كل البردوره اللي باش تدل والتوى الكرهب اللي تتعدى وما هوش ولد المنطقة ما يعرفهاش تنجم تصيروا فيها كارثة. علاش؟ على خاطر كيس محفور، على خاطر غاديكا كل مقاول يعمل حاجة كان عداو كابل كان عداو فليكسيبل كان عداو برغتير يخليوه كما هو. أنا توا صباح جاي بحذيكم نتكلم نخزر للعبيد وحدها تجيب في التراب وفي الدم وتستوي في الكياس والبلدية وين؟
1: مواطنين العاديين
0: مواطن قدام حانوت وش باش يعمل؟ باش يقعد في الطبعة معناها حالته حليلة وتصير ولا لا يقدر كارثة والعبيد تخاف. سبحان الله مانيش قلتش أنا خافوا على كرهبنا ولا على الميكانيون، ليه خافوا على العبيد؟
1: أنا روح العبيد
0: عنا أزمة متاع إنارة عمومية، الكاميون متاع التصليح راهو عنا راهو فيه والله ما نعرف وين يمشي معهم ما ريتش الكاميون يصلح. وعنا في بالي عنا ستوك متاع عمبوبات ومتاع كابلاج ولا الله أعلم زاد ستوك مازال موجود ولا ديجا باش بالنسبة لي أنا عن قناعة راهو اللي زانفونتير لازم يصيروا على خاطر الوضعية
1: حاجة ضرورية التنوير العمومي ماهيش حاجة
0: ما نلعبوش بيه. ما كانت راه حالة الإنارة العمومية في فندق جديد ماهيش تاع منطقة بلدية مازالت متاع منطقة تتبع بلدية أخرى. احنا كي جات البلدية في فندق جديد فرحنا مش باش نطلع مضمون ولا باش نعمل ايجاليزاسيون
1: حسن الوضعية
0: فرحت على خاطر عندي انفراستركتور كاملة تستنى. راو نعرف ماهيش سهلة فندق جديد ولا حي سلتين ولا المصراتية ولا التوتة هذوما الكل تابعين بلدية واحدة. أنا نعرف ما همش سهلين ونعرف جيتوا لقيتوا بلايس بارشا تعب ولا انفراستركتور التالي لكن زاد انتم ما عملتوا شيء واللي قبلكم ما عمل شيء. اما مانيش باش نستنى لين اللي يجي بعدكم مش يعمل حد شيء، مانيش باش نسكت باش نكمل نضرب على الطاوله لين الوضع يتحسن. نبداو شي ماشين اوريتم دو دو دو دو دو دو ديسكارغو قال الراجل. انا نتكلم خويا نتكلم اليوم ركبوا انبوب تو نعاود نتكلم تو تزيدوا مانيش نسكت لعب ولا بالسيكوريتي وبالارواح. انا قلت لك قضاء وقدر صحيح ويرحم ولاد حومتي لكن التقصير موجود. فيقوا شويه على رواحكم ماني نتوجه لكم كلمه بكل تحذر وبكل تحذر. احنا في فندق جديد قلنا با لابيتود لا باش نعملوا جوجما ولا مشاكل. ديجا عمرنا كامل بيس اند لوف المنطقه رانا ناس لاهين في خدمنا ولاهين ببعضنا كاو معناها ولاهين برواحنا معناش دوتر اكتيفيتي نعملوها. ديجا تو كان نحكي لك على المتنفس اللي عندنا ما عندناش معناها
1: هاو جايين
0: فهمت دونك نقطه الاناره العموميه كارثه كبيره تعملوا مزيد تلفتوا ابارتير من اول نقطه اخر نقطه في فندق جديد. وين الديوانه؟ وين صاير المشاكل والكوارث الكل؟ الكياس راهو طايح النيفو نتاع الارض الباتكوتي طايحه بارابور للكياس
1: اي كهرباء تكي اعلى من
0: عالي شوف تعرف شنو يصير هما مو كل مره تصير اعتمادات يهبطوا اربع تراكسات تخدم على اساس المشروع بدا وبعد ما يتمش
1: ما فما شيء.
0: وانا تعرف شنو اللي اكد كلامي؟ ما فما حتى بروجي قاعد يتخدم فيه لانديسك البلاك هذا المشروع من انجاز الشركه الفلانيه والتاريخ نتاعو واللي ديدلاين قداش والاعتماد قداش هذا مانيش نراو فيه. وانا هذه مشكله كبيره على الاخر ديجا باش نرسل بها الولايه وباش نوصلها الحكايه هذه اللي بروجي نعرف في البلايص الكل ندور نعرف اللي بروجي الكل فما بلاكة تتحط هذا المشروع من إنجاز ومدة المشروع قديش واللي ديدلاين متاعه والاعتماد قديش وخلينا تو وحدنا نفهمه بعد على خطر هكا رانا عايشين في المهموت كل شيء فلو اللي ترافو اللي محلولة جبهات الكل محلول راهو اللي حل أربع خمسة جبهات على روحه يخسر حرب وراه وهذه في الأخر حرب راهو كونتر الوقت. فما حاجات دي بريوريتي الإنارة العمومية دي بريوريتي قبل ما نزيدو ندخلو في مشاكل اخرى. وهاني قلت لك راهي ولات حكايه سيكوريتي وين نيسيسيتي بريمورديال الاناره العموميه ما بين فندق جديد المصراتيه حي سلتين لازمه وكل القصان نتاع الجر لازم يصير وتنظيف البلاصه لازم يصير.
1: سي حمدي توا نحكيو على مشكل التطهير في فندق جديد مؤخرا صارت مشاكل كبيره تخص قنوات الصرف الصحي اللي تم معناها انسدت بالطريق الوطنيه والروائح اللي قلقت العبيد غادي كنعرفوا اللي الدولة أعلنت مؤخرا على مشروع لربط فندق جديد وحي سلتين بشبكة الصرف الصحي، فمشي بوادر بدء المشروع هذي على أرض الواقع، فمشي شوية أمل أنه معناها بديوا يلقاو في حلول، وإلا المشروع هذي تم البدء. شيء
0: شوف ما نحبش نكون نيجاتيف، أما احنا عايشين بك مبدأ العزوزة هزها الويد وتقول العام صاب. احنا وين تصب مطر ما عادش مفاجأة الحكاية ولا تعال.
1: شنو بالضبط المشكلة في التطبيق؟
0: المشكلة احنا فندق جديد راي كاناليزاسيون عن والناس متعدية في الحوام الكل، ما هوش صار ما صار فيها حتى انترتيا من اللي جيت البلدي، وحتى انسان من اللي تحملوا مسؤولية في البلدية فندق جديد ما خمم نهار وانه يقوم بدوره كما يجب. راهو الدور اللي واجب يصير هي البنية التحتية، اخزر لساقيك ساعة، اخزر لوين تمشي، ما هوش معقول رانا سيف وشتين عفسوا في الطبعة، راهو في السيف توا هم فماش مطر. حي الزيتين والنص كنان الحومة التينانية عندنا ديزيغو فايضين، ما نعرفش علاش فايضين، ما فهمتش شو الوضعيه شنيه فايضين
1: حتى بلاش مطر.
0: ما شوف ما غير حتى مطر الوضع ليزيغو فايضين والنهج الكل على اليمين وعلى اليسار بالوسخ وبالريحه الخايبه، وانا نحكي لك على حاجه وليت تقول عاديه معناها، وانا خايف من الاستئناس بالوضع هذا، يا راه خايف بالاستي
1: على خاطر عادي،
0: على خاطر الوضع ماهوش عادي، البلاصة يتعداو عليها كل يوم، وبالنسبة للعبيد اللي في بلدية فندق جديد يعرفوا شنية الوضع. لهالدرجة ما نجبتوش تعملوا انترفونسيون، راه مش احنا باش نكلموا الناس تجي، راه انتم عندكم السلطة باش تكلموا الناس تجي، انتم تكلموا الجهات المختصة، وكما سمعوكمش انتم تتوجهوا ورونا. شوف نقول لك حاجة، ما نحبش نكون
1: يقول لك بكشي المشروع هذا يطلب وقت، اصبروا فما دراسات، فما وقت معين، إدارة تونسية نعرفوها في المعنية في الإجراءات تبطى شوية.
0: بالنسبة الفندق جديد نأكد لك حاجة، المشاريع اللي صايرة الكل والبيبان المحلولة الكل اعتماداتها حاضرة وفلوسها موجود، ما فماش تعطيل. راه تعرف التعطيل الوحيد وين؟ لهنا التعطيل الوحيد وين؟ في الفولونتي. فماش فولونتي ما فماش فولونتي
1: توش كيما يتمش المشروع وين تمشي. اذا انا مراش كمواطن مشروع مقام على ارض الواقع والا الاصلاح تم مثلا التطهير ولا من الاعتمادات اللي تعطيها لك الدوله وين تمشي.
0: انا نحكي لك حاجه، شوف تعلمت اللي فما ديرو كوبمون لازم يصير. حتى انت انسان بسيط ما تفهمش، راه تعرف كي تقول لي هذاك صرفت عليه طون بالعين نعرف صرفت عليه ولا ما صرفتش عليه. الشبكة التطهير في فندق جديد ما صارتش الصيانة متاعها، وهذه أزمة كبيرة وكارثة. أنت تحكي على الطريق الوطني اللي هي وجهة البلاد، وجهة فندق جديد. أنا البارح في الليل داخل السليمان قبل ما نوصل رومبون تاع داخل السليمان، رومبون الأولاني فما أنسينية كبيرة مغلفة مازالت ما تحلتش، أما ظاهرة قلب كبير وآي لوف سليمان شوف العبيد وين وصلت، بعد علينا درجرة وإحنا لتوا عنا رجارة في وسط البلاد في فندق جديد، سامحني في الكلمة. وين تصب المطر تعمل لنا فضيحه في البلاد؟ وين تصب المطر اللي متعدي من فندق جديد يراه كان في رجارة فايده، والرجارة قداش بعيده على البلديه حسب رايك؟ 10 متر معناها ريت من بلارك
1: شوف
0: من حصنك الحصين في البلديه تخزر الوضعيه. وزيد شنو وفي باب الجامع تحترموا شويه الجامع، تي مخي سامحني تي مخي مش وسخ هذاك باش تدخل للجامع ومن الجامع باش يروحوا به لديارهم العبيد وي كل وين تصب المطر. احنا كيفاش نوليو في فندق جديد نحضروا رواحنا استعداد عباره باش نصبوا داله؟ والله المنظر يضحك شويه، لكن اليجور على الكياس باش العبيد تقص، والمدريات محطوطة باش العباد تتعدى، والرجارة هذه من هنا فايدة، وعنا رجارة أخرى وين الكوليج فايدة، وعنا رجارة أخرى وين دورة حي الهمامة فايدة، والرجارات عرفتك الحصار متاع الرجارات والعباد قاعدة تتفرج. نعرف اللي السيارات الإدارية والمزوط اللي تاخذوا فيه والكاربيرون واللي بونيوس ما يهمنيش واش تعملوا واش تاخذوا، اما نحب لك راه بتنراها الدور في فندق جديد وتطلع على الوضع نتاع البلاصه ونتاع المنطقه. الرجاره هذه عندي قداش نعيط ونتكلم عليها، التو ما صار فيها حتى شيء وماهوش باش يصير. راه نحكي لك ماهوش باش يصير الا ما نشد صحيح ونتكلم والصوت يوصل كيما هو للسيده الواليه، وانا متاكد اللي الصوت واصل على فكره، راني نتكلم مش من فراغ، لاني مش توا تكلمت، مش اليوم مش البارح، عندي مدة نتكلم والحمد لله متأكد 1000% ومعلومتي صحيحة اللي صوتي كما هو واصل للولاية، والسيدة الوالية مطلعة على الوضع الكل، وقعد التحيين متاع النقاط كما هكا نجيب حذيكم ولا نتعدى في راديو ونقول هاو الوضع شنو صار وشنو ما صارش. بالنسبة لي نحن راني تكلمت على وضع الكاناليزاسيون شبكة التطهير في فندق جديد، وضعية كارثية، راكم يهديكم ربي اعملوا تدخل في اقرب فرصة. كما قلت لك راو مش احنا باش ندخلوا في بلايسكم، راو انتوما كبلدية يلزمكم تنيغوسيو مع الناس وتشوفوا لي سوتريتون اللي نجموا يخدموا الموضوع هذايا، وشوف وعندنا حاجات بديهية الرجال اللي نحكي عليها هذه غلبتكم تو بلدية كاملة باعتماداتها بالبرسونيل اللي فيها تفارع في تو نقول لك الرجال نحكي لك على سنوات راهي سنوات عندي دي فيديو كانت راهم تو تتفجع. ماهوش معقول الوضع هذا، راهو في وجوهنا وراهو فندق جديد وجه ولاية نابل، يهديكم ربي خذ النقطة هذه بعين الاعتبار.
1: احنا زاد من جانبنا سي حمدي ندعي والباب مفتوح للمسؤولين في بلدية فندق جديد، إذا يحبوا يعطيونا الرد ياخذوا حق الرد مرحبا بهم في كل وقت. تو مستمعينا نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح.
1: رجعنا لكم مستمعينا من جديد باش نكملوا موضوعنا متاع اليوم اللي حكينا فيه على منطقة فندق جديد. توا باش نحكيوا على المنشآت الرياضية والثقافية في الجهة مع المواطن والناشط حمدي حطاب. مرحبا بك مرة أخرى.
2: عايشك ربي فضلك.
1: توا باش نحكيوا على المنشآت الرياضية في الجهة والثقافية زيادة.
2: شوف باش نختصر لك فيسع. احنا في فندق جديد معنا حتى متنفس. وبالنسبة لي أنا رانا قاعدين نربيه في جيل خايب. علاش؟ خاطر جينيراسيون تاعنا توا وكما تلقاش قاعة مغطاة متعددة.
1: وين يمشي الشباب في منطقة؟
2: معناش احنا عنا قاعة مغطاة تصرفت عليها برشا فلوس وهي في الاخر فلوس ضرائب ودافعها ودافعينها احنا وما استمتعناش بها. كانت فيها ايكيب تاع كاراتيه تترينا ولعبات شيخة وبدينا نديفلوبيو شوية شوية. جاو قالوا راي ايلة للسقوط. ما نعرفوش علاش راهو ما عندنا حتى خبر. توا شوليت القاعة المغطاة اللي متكلفة برشا فلوس وليت مستودع بلدي وعندي معلومات واني من داخل وقع تخريبها. مانيش باش نقول كاملة لكن فما شوية سباب الاتنحات وطبيات اتنحات ويحتمل مواضيع اخرى. هذه نقطة من النقاط. ثاني حاجة الملعب نتاع الاتحاد الرياضي فندق جديد انا قالوا لي رو فما شفت جلسة صارت البارح ظهر لي ولو قلت البارح صارت جلسة قلت البارح صارت جلسة في فندق جديد ما حضرتش فيها أنا الحق لكن شفت فما تكريم وفما المهم يعطيهم الصحة ما قصروش. لكن بالنسبة لي أنا هذا مش هذا موضوعي يعني. أنا موضوعي نحب الراس يرتيرا شنو فما اعتمادات وين مشيت فما فلوس تخصت لصيانة الفيستير والتيران ككل. توا كان تمشي تشوف التيران راهو تيران مش تصرفت عليه فلوس ما تصرفتش عليه فلوس. تيران غازون توا صغار يمشيو يترينيو على الكونكاساج توا 2026 ما فهم في بلاصه كيما فندق جديد فيها فوق 16000 ساكن راهو ماهوش معقول اللي صاير فينا. لفته على الاقل للصغيرات. ما عندناش لا مكتبه عموميه لا قاعه متعدده الاختصاصات كيما كنت نحكي لك ولا تيران يرتقي بانه يخرج لك جينيراسيون او موا تهرب من الشارع وتهرب من الشيء اللي راهو فيه توا وتمشي الحاجات تتغرم لك بالسبور عندنا منتزه قدام القاعه المغطاه تصرفت عليه فلوس زيت وعملوا فيه زوز ابناك ودرجيحه وفجاه تلفت نلقاه الكل شوك والكل سخ والكل حشيش. تكلمت عليه جاءوا دخلوا له تراكس نظفوه وطاح الكيف على ظله توا بابه خارب بوبالات مطيشه قدامه. الوضعيه اون جينيرال يلزمها وقفة رجال. شوف عنا مدرسة نتاع فندق جديد المدرسة الابتدائية 2 مارس من عام 1901 بقدرها بتاريخها باللي تحبنتي حيتها مسخ. الجردة اللي قدامها بوبالات على اليمين أربعة ولا خمسة متايشين مع بعضهم قدام تلامذة صغار راهو ماهوش معقول باش نربيو جيل خايب جيل قاعد يراه كان في العوج وجيل إن شاء الله ما يسكتش كيما سكتنا احنا قبل.
1: يعطيك الصحة سي حمدي حطاب على المعلومات اللي وصلت لنا هذه الكل. مشكور جدا على حضورك معنا وضحت برشا نقاط وصلت صوت أهالي منطقة فندق جديد. احنا توا مستمعينا مكملين مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: 11:30 دقيقة على موجات راديو ميد. ما زلتوا تسمعوا فينا حتى النص النهار. كنا حكينا منذ قليل مع سي حمدي حطاب على منطقة فندق جديد ووضعيتها التنموية والمشاكل اللي يعانيوها المتساكنين هناك. نقعدوا في نفس الموضوع باش يدخل معنا عبر الهاتف سي محمد علي فنيرة نائب بمجلس نواب الشعب عند دائرة غرومباليا. نهارك زين سي محمد علي، مرحبا بيك.
2: نهاركم زين ومرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة راديو ميد.
1: مرحبا بك سي محمد علي. نحكيو على مشكلة النقل في منطقة فندق جديد واللي يعانيو منها الأهالي باعتبارك نائب شعب تمثل المنطقة هذه. شنو تحركاتك مع وزارة النقل أو حتى الشركة الجهوية للنقل بنابل باش يتحل المشكل هذا؟
2: باش نبداو نحكيو على النقل، خليني ساعة فندق جديد لازمني نقول اللي هي منطقة جميلة وأهلها طيبين ويحلو فيها العيش معناتها، ولازم نعطيوها ديما تطور حسن وديما نحاولوا نطمحوا إلى ما هو أحسن، وهذا المطلوب منا باش نوفروا. في نقطة النقل وهي نقطة مهمة على أهالي فندق جديد، خاطر هما يسكنوا على طريق الوطنية رقم واحد وهي طريق تربط معناتها ولاية نابل بولاية بن عروس. المشكلة هذه ينقسم إلى زوز إشكاليات، الإشكالية الأولى اللي هي النقل العمومي والإشكالية الثانية هو النقل الخاص. في النقل العمومي للأسف كانت عندنا ما يسمى 140 و 145 وهما اثنين حافلات، واحدة تنطلق من الحمامات وواحدة تنطلق من نابل، وكانوا يعملوا بالتواتر كل نصف ساعة موجودة كار. تقريبا كانت 28 صفرة كانت تتعدى من قدام فندق جديد. للأسف من الثورة ويجا على مدة 12 سنة اللي أنا نسميهم العشرية السوداء وأكثر منها حتيلو 12 سنة اللي كانوا للأسف للدولة التونسية تعدوا من أخيب البريود اللي تعدى بها الدولة التونسية، فقدنا 28 صفرة، وصلنا 0 صفرات تمر من فندق جديد. في أول
1: شنو الأسباب معناها في التسيير
2: للحافلات اللي جاونا من الصين؟ تم استرجاع تقريبا عدد 5 سفرات منهم 3 صباحية وزوز مسائية اللي يوصلوا لتونس، واسترجاع بعض السفرات إلى حدود برج السدري. هذا كان كمرحلة أولى في انتظار القدوم نتاع بقية الحافلات اللي هو باش يكون في ديسمبر من هذه السنة. دونك استرجعنا تقريبا 5 سفرات إلى تونس وتقريبا قدهم 5 سفرات إلى حدود برج السدري، دونك 10 سفرات من 28 سفرة، إلى حين قدوم بقية الحافلات واسترجاع بقية السفرات. ممكن مش نجموا نسترجعوا 28 سفرة اللي كانوا موجودين قبل الثورة، لكن سنسترجع معناتها أكثر ما يمكن استرجاعه، وهذا المطلب بتاعنا اللي كنا لدينا به في مجلس الشعب في كل حضور معناتها للسيد وزير النقل. صحيح الوضعية معناتها ما تصلحتش تماما برجوع بعض السفرات، لكن أموار رجعنا نعرفوا اللي تم سفرات تمر ينجموا يمشيوا فيها السباح للعمل، ينجموا يمشيوا بها السباح للتداوي في المستشفيات، خاصة خاطر هما ديما أقرب إلى بن عروس من ولاية نابل، دونك الاستشفاء يكون في ولاية بن عروس. دونك هذا على مستوى النقل العمومي. دونك نحن مواصلين باش نوفروا حافلات عمومية أكثر فأكثر واسترجاع هذا الخط اللي هو خط حيوي لمدينة فندق جديد أكثر فأكثر.
1: سي محمد علي سمحني، حسب كلامك في ديسمبر إن شاء الله منطقة فندق جديد باش يتم تزويدها بأكثر سفارات.
2: بالضبط، سيتم تدعيم خطوط 140 و 145 المارين من أمام فندق جديد.
1: تفضل سي محمد.
2: فيما يخص النقل الخاص، أول ما تسلمنا المهام هو اليوم بالضبط اليوم 3.5 سنين، عثرنا في أمر لوزير سابق، الأمر زي جاء في 2004 في سنة 2004 ممكن تقريبا عنده 22 سنة من اللي تعمل الأمر زي. الأمر زي يمنع على النقل الخاص نتاع ولايه بن عروس من دخول ولايه نابل، ونتاع ولايه نابل من دخول ولايه بن عروس. دونك هذوما زوز مدن مش نبع بعضهم، ولا زوز ولايات مش نبع بعضهم، حتى ولايه ما تنجم معناتها تمر الى الحدود المجاوره نتاع الولايه الاخرى. للاسف تحركنا مع السيد الوزير، كان عمل كبير، وبعد تقريبا 3 سنوات تمكننا من تغيير هذا القرار، واصبح الان ممكن تقديم رخص نقل جماعي من ولايه نابل يوصلوا حتى الحمام لمف، ومن ولايه بن عروس يوصلوا حتى البوعركوب.
1: سي محمد علي، نعرفوا اللي فندق جديد عندها مشكل التطهير في صرف تصريف مياه الأمطار، وين وصلت المشاريع المبرمجة للمنطقة هذه؟
2: باش نجاوبك الساعة على مشروع التطهير وحده ومشروع حماية فندق جديد من الفيضانات وحده.
1: تفضل.
2: نبدأ بمشروع حماية فندق جديد من الفيضانات. هو مشروع بقيمة 14 مليار، يمس حيسلتين في زوز وديان، ويمس فندق جديد في واد. ممكن منذ تسلمت العمل نتاعي لم أرى معناتها إنجازا يفوت معناتها يفوت المتفاهم فيه. دونك الشانتي هذاك مقدم أصلا على الوقت نتاعه، قاعد يتقدم بنجاح، تعداوا مطرتين وكانت النتيجة حسنة. والماء معناتها مشى في اللي باركي نتاع تصريف مياه الامطار، وما دخلش التراب على الحي اللي مستانس راهو فندق جديد مستانس كي ينفخ ماء المطر تدخل لنا الاتربه حتى للمنازل. دونك اليوم ولا سيركوي يمشي فيه الماء. المشروع هذايا متواصل، ممكن نفقدوا المقاول في فندق جديد ما راهو يخدم في حي سلتين، وممكن حي سلتين تفقدوا كي يخدم في فندق جديد، خاطر هو يخدم في مدينة فندق جديد وفي قرية حي سلتين. دونك بالتنقل نتاع المقاول وكل مرة يخدم في مكان على حسب الديسبونيبيليتي. سمع باب مازالت معناتها غالقة بعض الوديان، وقاعدين سمع قضايا موجودة على ذمة القضاء، والبلدية عندها قرارات هدم أصدرتهم مش نجمو نستكملوا بعض الوديان. دونك عندنا بعض الإشكاليات الإدارية قاعدة البلدية تدخل والقضاء أيضا، دونك فيهم باش نكملوا فض هذه الإشكاليات ومتابعة استكمال إنجاز هذا المشروع. مع العلم أني أؤكد كونه مشروع حماية بلدية فندق جديد من الفيضانات هو مشروع متقدم عن الأجيال نتاعه، وليس مشروع متعطل. هذا بالنسبة للحماية. بالنسبة للونار، لونار الإشكال موجود في فندق جديد، وفي كل مرة نقوله نحن تفيض البلوعات ويصير الإشكال خاصة على الطريق الرئيسي. علاش يصير الاشكال هذايا؟ خاطر بقيه القنوات كي نوصلوا للطريق الرئيسي بقيه القنوات ماهيش موجوده اللي هي تربطنا بمحطه التطهير سليمان. فندق جديد مربوطه بمحطه تطهير سليمان، وتمشي ماء التطهير الى محطه تطهير سليمان. للاسف في سنه 2018 وفيضانات 2018 في الواد هذاك كل القنوات اللي تهز تطهير فندق جديد لسليمان مشيت مع الماء، ولا ما من 2018 ما تمتش الالتفات الى هذا المشكل، وقعدت في كل سنه نثيروا الفيضانات والبلوعات تولي تنفخ كل مره. به الحل مشينا قدمنا الملف، قعدنا بين وزاره البيئه ووزاره الماليه، اعطتنا الماليه انا كور في 3 مليارات. خرجنا الدراسه المره الاولى ما شاركش حتى مقاول، ودوك الدراسة عودنا خرجناها مرة ثانية وشارك فيها تو مكتب دراسات، وباش يخرج مكتب الدراسات يبدأ يعمل المعاينات نتاعه. كما تعرف من فندق جديد لسليمان دونك مسافة يظهر لي فيها 3-4 كيلومتر بين المحطة والمكان اللي نحكيه عليه، وباش يتم دراسة المشروع ومن ثم ننطلقوا في الإنجاز. دونك نحن نراو الفترة اللي
1: مرينا إن شاء الله سي محمد علي مبرمج باش يتم الانطلاق في الانجاز.
2: هو مبرمج، نحن في فتره الدراسات تو بالنسبه للناس
1: اي
2: دونك، وسيتم الانجاز ما دام نحن اليوم في فتره الدراسات، ووزاره الماليه موفره 3 مليارات للمشروع، 3 مليون دينار
1: اي
2: دونك نحن متهنين، الاعتمادات متوفره والدراسات بدات. دونك شوية صبر وإن شاء الله سيفضل الإشكال فهمتها. للأسف راه لازمني نحكي خاطر كما برشا من أهالي فندق جديد حسوا كونه فندق جديد منطقة مهمشة وأنا معناتها نعذرهم في الإشكال هذا راني نعذرهم. علاش؟ في الـ 12 سنة اللي تعدت فندق جديد ما راح حتى شيء لم يتم إضافة حتى عمود كهربائي فيها أنبوبة ما صارش فهمتني مدام. دونك اليوم كيشوف المواطن هذايا يكون معناتها متقلق ومتقلق جدا معناتها من هذا. مادام حكينا على حمايه المدينه وحكينا على الناس ما يفوتنيش كوني نحب نحكي زاده على الملعب البلدي نتاع فندق جديد. خاطر انا من العباد اللي نمن مقاومه الجريمه ما تنجم تكون كان بالرياضه وما تنجم تكون كان بالثقافة. راهو اليوم فضاء شبابي في فندق جديد راهو أصبح من الأولويات كلكو سواء ملعب ولا دار شباب ومن هنا نبدأ نقاوموا المخدرات ونقاوموا الجريمة بكل أنواعها. علاش باش نحكي على زود حاجات ولا خلينا نحكي على ثلاثة حاجات. أول حاجة القاعة الرياضية. القاعة الرياضية وهي كانت مغلقة وإلى الآن لا تزال مغلقة خاطر فيها إشكاليات فنية في البناء. هذا عملنا جلسة مع سيدة وليد نابل على القاعة وعلى الملعب وأيضا على دار الشباب نهار 26 أوت. بالنسبة للقاعة السيدة وليد نابل مع سيدة كاتبة عامة بلدية تم التفاهم على وضع 100 مليون كجزء تتقدم به البلدية لإصلاح القاعة وتمت الموافقة من طرف وزارة الشباب والرياضة على توفير 330 مليون. دونك 430 مليون تم توفير المبلغ كامل تم الموافقة على توفير المبلغ في سنة 2027 ونقوله من هنا إلى نهاية 2027 إن شاء الله نخلطه على قاعتنا مصلحة وتشتغل والمبلغ راه متوفر بالتشارك بين بلدية المنطقة وبين وزارة الشباب والرياضة هذا فيما يخص القاعة. فيما يخص الملعب كي تسلمنا المهام كانت موفرة 600 مليون اليوم الملعب سيتكلف 900 وافقت وزارة الشباب والرياضة بزيد توفرنا 300 هذوما وخرج خرجة الصفقة وتسلمها المقاول والأسبوع الفارط تم التفاهم بين المقاول والبلدية على انطلاق الأشغال. دونك بالنسبة لنا الملعب زاد تم التفاهم فيه. ممكن المشروع الوحيد اللي مازال متعطل شوية هو مشروع دار الشباب. للأسف مشروع دار الشباب هو متعطل من قبل وعندما تسلمنا المهام لقينا مشروع معطل لعدم وجود أرض. اليوم لقينا الأرض وتقدمنا بها لوزارة الشباب والرياضة وطالبوا أملاك الدولة في تخصيصها لكن للأسف لم نستطع التخصيص لأنه وزارة الفلاحة رفضت لأنه صبغة الأرض هي صبغة فلاحية وعندما عندها تم اكتشاف كونه كل فندق جديد اليوم لا تحتوي على مثال تهيئة ولا على مثال تهيئة عمرانية مما يجعل كامل المدينة موجودة على منطقة فلاحية وهو ما ساهم في تعطيل عديد وعديد المشاريع لين. دونك دار شباب راهي فلوسها مرصودة تقريبا في المليار ونصف قطعة الأرض موجودة الفلاحة موافقة باش تعطي قطعة الأرض حينما تغير البلدية صبغة الأرض. دونك اليوم البلدية مطالبة باش تسرع في تغيير مثال تهيئة وهي انطلقت فيه وخذها مكتب دراسات لكن مازال متعطل شوية إن شاء الله نلقيه حل في أقرب وقت ممكن في دار الشباب. كما نرجع الملعب كما قلنا ستنطلق الأشغال قريبا والقاعة في وسط 2027 نتصور تنطلق كما تعرفوا خاطر ميزانية 27 تقريبا تتسايد بين فيفري ومارس وهما معناتها حطوا كل الأموال على هذه الميزانية. أيضا مدامنا نحكيه مع بعضنا سمعت شوية حديث عن التنويع.
1: صحيح
2: البلدية كانت موجودة هنا وتقريبا رصدت مبلغ بين 150 و200 مليون وتم شراء 350 فانوس ليد وسينطلق معناتها تغيير الفوانيس الموجودة بفوانيس ليد على كامل الواجهة نتاع حي فلتان وكامل الواجهة نتاع فندق جديد وكامل الواجهة نتاع بقية المدن اللي موجودين في المنطقة البلدية. بلدية اليوم
1: أي وقتش سي محمد علي هذايا باش يتم أي وقتش
2: لكن راهي انطلقت في الإنجاز ديما لازم نأكد كونه البلدية بلدية فندق جديد هي بلدية محتة للأسف ما عندهاش عديد الموارد
1: أي.
2: وممكن حتى كخلطينا نلقى عندها قروض سوف ينتهي الأجال ودخلت مع صندوق القروض إلى تمديد هذه الأجال باش كملنا ممكن الإنجازات في التوتة وكملنا الإنجازات في بقية المناطق وراهي بلدية محتة دونك ما زالت ما فيهاش ياسر أموال هذاك علاش معناتها قاعدة راهي تقوم بواجبها قاعدة توفر لكن بكميات محدودة طريق السمار واللي سمعت عليه ياسر حديث مش نقولكم راهو طريق السمار باش يعاود جوز المقاول والبلدية اليوم موقفت له تقريبا في حدود 700 مليون لأنه الطريق لم ينجز بالطريقة المطلوبة وما نجحش العمل نتاعه دونك البلدية موقفة الفلوس نتاع المقاول إلى حين إنجازه طبقا للمواصفات.
1: إذن يعطيك صحة نائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة غرومبيليا سي محمد علي فنيرة على تدخلك معنا وعلى قبولك دعوتنا عبر الهاتف. احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعي
0: انتم تسمعوا في راديو

هكا مستمعينا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم. إن شاء الله في كل مرة نحاول نقرب لكم أكثر ونوصلوا لكم صوتكم، وإن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم وقدمنا لكم الإفادة والمعلومة صحيحة. صفيق سيلة تقول لكم موعدنا معكم يتجدد كالعادة غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو ميد في لمان.

0: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: بليد الفاحات والبحورات، قربة، قليبيا، تزركة، الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديالي والفخار، يختي على نابل في

0: كيلر على راديو مات. توا نص النهار راديو مات نوستالجيا
1: نوستالجيا نوستالجيا
0: نوستالجيا the best memories.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

La compagnie du sourire vous adresse ses meilleurs vœux.

Thriller على راديو ماد. توا ماضي ساعة ماضي ساعة راديو ماد. راديو ماد.

0: في لي كومبيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. في ترونتري جو ماي كود تقدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا، اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكوريتي. وكان تحب تبدا بالباك مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زيدا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في مابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني، وتنجمو زيدا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زيدا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
1: صلتينا صلتينا أصالة الطرب.

بليد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، لهريسة الديري والفخار، يختي على نابل في

0: كيلر على راديو مات. توا من ساعتين راديو مات بوغانفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو مات. بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كما تعرفوا البارح كان الموعد في ثاني جولات التصفية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. البارح المنتخب الوطني التونسي مرة أخرى ما ينتصرش على أرضه وقدام جمهوره وبطبيعة في ميدانه. المنتخب الوطني التونسي البارح تعادل هدفين مقابل هدفين خلال اللقاء اللي جمعه بمنتخب بوتسوانا. سجل أهداف المنتخب الوطني التونسي اللاعب حازم المسوري في الدقيقة 44 وفي الدقيقة 49. معين الشعباني مدرب المنتخب قال في تصريحات إعلامية بعد تعادل المنتخب الوطني التونسي: مع كل أسف لم نتمكن من بلوغ الهدف المنشود في مباراة بوتسوانا، حيث كنا نسعى لتحقيق الانتصار لتعويض تعادل مباراة أوغندا، وأعتقد أن النتيجة الحاصلة فوق الميدان لا تتماشى مع حجم اللعب اللي قدمناه بعد سيطرة كاملة على مجريات اللقاء، ولكن فرصين لمنتخب بوتسوانا وهفوات دفاعية جعلتنا نكتفي بالتعادل. وأضاف: خلقنا عديد الفرص السانحة للتهديف، لكن النجاعة كانت مفقودة، وفي المقابل كانت الهفوات الدفاعية جسيمة، ويتعين علينا إصلاح ما يمكن إصلاحه في المنظومة الدفاعية للمنتخب. سبق لي وصارحت الجماهير التونسية بطبيعة المرحلة التي يعيش المنتخب، وأعيد مصارحتي بأن المنتخب التونسي ينتظره عمل كبير وجبار، وهو في حاجة إلى الوقت والكثير من الصبر حتى يتطور أكثر. وختم تصريحاته أنه تطور أداء المنتخب يبقى مرهونا بمدى تطور مردود اللاعبين مع أنديتهم، وعلى العناصر الوطنية الاجتهاد أكثر فنيا وخاصة بدنيا حتى يرتقي أداء المنتخب نحو الأفضل. يواجه اليوم المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة نظيره البنيني على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة بداية من 7 متاع العشية ضمن ذهاب الدورة التمهيدي الأول من تصفية كأس إفريقيا الأمم تحت 23 سنة. ذكروا أن الجامعة التونسية لكرة القدم بالتنسيق مع السلطات المعنية قررت السماح بالدخول مجاني للجماهير لمؤازرة المنتخب الأولمبي في مباراة اليوم. يعقد اليوم بداية من 5 متاع العشية بمقر نادي الاتحاد الرياضي المنسيري جلسه العامة التقييمية للموسم الرياضي 25-26. قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد البارح في مدينة جدة السعودية منح العراق استضافة بطولة كأس الخليج في نسختها 28. وعقد المكتب التنفيذي الاتحاد الخليجي اجتماعه على هامش بطولة خليجي 27 المقامة حاليا في جدة، وذلك برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء. وناقش الاجتماع طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم استضافة النسخة 28 من بطولة كأس خليجي، وهو طلب الاستضافة الوحيدة المقدم من اتحادات الأعضاء، حيث وافق المكتب التنفيذي على منح العراق حق تنظيم البطولة وفق الأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة. البارحة خلينا نرجع على نتائج المباريات الدولية. سنتر أفريك تخسر قدام بوركينا فاسو 1-0، غينيا الاستوائية تربح سيراليوني 1-0، زيمبابوي تخسر قدام جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-2. في أوروبا في قمة فرنسا بلجيكا ولا بلجيكا فرنسا، بلجيكا على أرضها تخسر قدام المنتخب الفرنسي 0-0، هدف على إثره تقريبا كشفنا رياكسيون تاع زين الدين زيدان اللي تقريبا دارت الانترنت كله وخلت تقريبا التركيز على زيدان أكثر من المباراة وأكثر من الهدف. رياكسيون كانت فرحة كبيرة لزيدان بالهدف. المنتخب التركي يصطدم بإيطاليا العائدة بقوة واللي تمكنت من الانتصار عليه 4-0. تعادل سرسر بين جورجيا وأوكرانيا، كيف تعادل سرسر بين إيرلندا الشمالية والمجر. رومانيا تخسر قدام البوسنة والهرسك 4-2، والسويد تنتصر على بولونيا 3-0. مباريات اليوم بطبيعة إسبانيا باش تواجه كرواتيا 8:15، جمهورية تشيك تتقابل مع إنجلترا في نفس التوقيت ديما 8:15، الإيكوس اسكتلندا تواجه سويسرا، وسلوفينيا تتقابل مع مقدونيا. مباريات الكان وتصفية الكان، مجموعة كبيرة من المباريات الساعتين، بوراندي الجزائر، القمور مع ناميبيا، إثيوبيا مع السنغال، ليسوتو مع المغرب، موزمبيق مع السودان، جنوب السودان مع مصر، ماضي ثلاثة مدغشقر مع تنزانيا، الخمسة كافير مع رواندا، غانا مع غامبيا، غينيا بيساو مع نيجيريا، أوغندا مع ليبيا. المباراة هذه تمنا مباشرة نحن كمنتخب الوطني التونسي. الخمسة زامبيا مع توغو، بنين مع موريتانيا، ستة متاع العشية، ثمانية الكونغو مع الكاميرون، الجابون مع نيجيريا، ليبيريا مع مالي، وصومال مع الكوت ديفوار. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.

الماج تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. أنتم تسمعوا في الماج على راديو ميد كالعادة، ساعتين من الأخبار الأكتواليتي، كل ما يهمكم تلقاوها تباعا معانا. علي طرابلسي معكم وقدام الميكرو. ترافقنا اليوم أحلام في الإخراج، توت ليكيب نقول لكم مرحبا بكم. طريق السلامة وين ما كنتوا تسمعوا فينا، هذه الماج على راديو ميد. نبدأ بالموسيقى ورجعين.

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم في الماج. تحية لكم الناس الكل. نبدأ كالعادة بالأخبار الأكتواليتي في نيوز اليوم.
0: نيوز اليوم.
1: شبهة اغتصاب قاصر بالملاسين. وزارة المرأة تدعو إلى عدم نشر صور الضحية. وإن قالت وزارة المرأة والطفولة وكبار السن أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور وضع صحي للطفلة الضحية ذات 16 ربيعا إلى لتحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها لاعتداء جنسي. وأكدت الوزارة أنها تولت حال تلقيها الأشعار الخاص بهذه الواقعة الأليمة تعهيد مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. أكدت أنها تولي كل العناية بالضحية وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار ضوابط القانونية وتنسيق التام مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة للملف. وهابت الوزارة بكافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفل الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون.
0: نيوز اليوم.
1: فما لا شك فيه, يعني نشر صور الضحية راهو ما عنده ما يضيف, بالعكس هو خرق واضح للقانون وخرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة للقانون, قانون الطفل العالمي وقانون الطفل زاد في تونس خصوصا. أكيد مواصلين معكم احنا في الماك. تحية لكم الناس الكل, مرحبا بكم. بقيت فقراتنا شوية آخر الموسيقى وراجعين.

كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند. قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.

0: موصين معكم في الماك، تحية لكم للناس الكل. موصين بالأخبار، طبعا تعميم الرنين المغناطيسي وقاعات القصر على مختلف ولايات الجمهورية.
1: هات الصحيح.
0: هذا الآن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية الصحية في تونس، تشمل العمل على توفير أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي وقاعات القسطرة في مختلف الولايات، إلى جانب تعميم سيارات الإسعاف المتصلة في إطار تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. وأوضح أن المشاريع المبرمجة تشمل تطوير أقسام الاستعجالي واللوجستيك الصحي وتعزيز تكفل بالمرضى قبل وصولهم إلى المستشفى وأثناء نقلهم وبعد وصولهم إلى المؤسسات الصحية، أيضا أجهزة الرنين المغناطيسي وقاعات القسطرة. البرنامج يتضمن العمل على توفير هذه الأجهزة في مختلف الولايات، بما يتيح تحسين النفاذ إلى الخدمات الطبية المتخصصة وتقليص تنقل المرضى بين الجهات. وأشار أن مشروع تعميم سيارات الإسعاف المتصلة تتيح الفرق الطبية تواصل عن بعد عن الأطباء والخبراء، بما يعزز التنسيق الطبي ويساعد على تحسين التكفل بالحالات الاستعجالية. فيما يتعلق بالبنية التحتية الصحية، أكد الوزير مواصلة العمل على استكمال المشاريع الجارية، وأشار لتقدم أشغال عدد من المستشفيات من بينها مستشفى سلمان واستئناف مشاريع كانت متوقفة في مناطق مختلفة. وذكر في هذا السياق مشاريع في سبيطلة، تالا، نفطة، غار ديماس، بيبة والجم. أيضا وأكد أهمية استكمال هذه المنشآت وتعزيز الخدمات الصحية في مختلف جهات الجمهورية.
1: هات الصحيح.
0: يلا مواصلين معكم في الماج، مرحبا بكم. بقيت فقراتنا شوية آخر الموسيقى ورجعين. راديو

0: tunisie.com Radio Med الموجة اللي تزهيك.
1: بليد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة عالجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نابل في

0: killer على راديو ماد. توا مادي ثلاثة راديو ماد. الموسيقى على راديو ماد.
1: الموسيقى على راديو ماد.
0: أحسن ما تسمع.

0: الماج.
1: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم، واصلين معكم في الماج. الماج على راديو مات طبعا، واصلين بالأخبار الأكتواليتي. نحكيه على نجاح أول عملية جراحية العمود الفقري العنقي في مستشفى سليانة، تحديدا ونجاح الفريق الطبي بقسم العظام بالمستشفى الجهوي بسليانة بإجراء أول عملية جراحية العمود الفقري العنقي بالمؤسسة، في خطوة جديدة تعزز الخدمات الجراحية المتخصصة المتاحة لفئة المرضى بالجهة. أجريت العملية على لفئة مريض يبلغ من العمر 55 سنة بمشاركة الإدارة الطبية وشبه الطبية بالمستشفى، وأيضا المستشفى كان في بلاغ لي على صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول أنه هذا الإنجاز وإنجاز هذه العملية يمثل محطة مهمة في تطوير الخدمات الطبية المتخصصة بالمستشفى الجهوي بسليانة، ودعم قدرته على التكفل بالمرضى محليا بما يساهم في الحد من الحاجة للتنقل نحو المؤسسات الصحية الجامعية للعلاج في مثل هذه الاختصاصات. ويأتي هذا النجاح الطبي في سياق التوجه نحو دعم جراحة الأعصاب والعمود الفقري بالمؤسسات الصحية الجهوية، وتعزيز أيضا الخدمات الطبية المتخصصة بالمناطق الداخلية. كما قلت، نجاح أول عملية جراحية العمود الفقري العنقي كانت بمستشفى المحلي والمستشفى الجهوي طبعا بولاية سليانة. سينو مواصلين معاكم احنا في الماج، مواصلين بالأخبار الأكتواليتي الموزيكا وراجعين.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

السينما معكم فيلمك، تحية لكم. طبعا ديما أكيد نعطيكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم ونشرات محينة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم، تقريبا تتراوح بين 29-33 درجة، تكون في حدود 27 بمرتفعات البحر، مضطرب بشديد الاضطراب الشمال وقليل الاضطراب متموج بقية السواحل. الطقس بعد الظهر سحب عابر على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة المتفرقة كما قلت اليوم، وخاصة بعد الظهر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا في الماج، نشكر أحلام اللي كانت معايا في الإخراج على ترابلسي مقدمة للميكرون. أعطيكم موعد غدوة كالعادة في ماج جديدة في نفس التوقيت. دوما باي باي.

0: مرحبا الرياضة على راديو ماد، مرحبا بكم في هذه الأمسية الرياضية. اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، موعد جديد مع ديما سبور بحضور ضيوف الكرام كيف العادة. سي صالح الثابتي مرحبا بك.
1: مرحبا صاحبي، مرحبا بالحضور والمستمعين الكرام.
0: لطفي الكبير مرحبا بك.
1: مرحبا صاحبي، مرحبا بكل الحضور وكل مستمعي راديو ماد.
0: فوزي الصغير مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بمستمعي راديو ميد.
0: معذرة للسادة المشاهدين، التزامات خاصة خلتني نجي مخر شوية للراديو. معذرة مجددا. 6:24 4:24 نتواصل مع بعضنا حتى للستة متاع العشية. أمن لكم هذا البث المباشر. لحبي بشمنجي أحلام زمتة. نبدأ وكيف العادة بالدخلة.
3: الدخلة الدخلة.
0: تفضل سي صالح نبدأ معك.
1: صاحبي، في الوقت اللي الناس يلوجوا على رؤساء النوادي وأزمة وجود مسؤولين، فما صراع كبير على رئاسة مستقبل الغادي بود الليل. الرئيس الحالي متشبث بالبقاء وبالانتخابات، فما هيئة حاضرة متكونة تستنى في الانتخابات وحامية الوطيس كما يقولوها. هذا كل الطلب تدخل الحكماء سي بن سالم البول.
2: ما تقوليش سالم الجندوبي.
1: ما عنديش ما سميهوش خير.
0: خليه وصل.
1: حصلوا صراع كبير على رئاسة النادي، والذي سيفرح. أما إن شاء الله كي يتمكنوا اللي مش يفوز منهم بالرئاسة يقوم بالواجب على أحسن ما يرام، لأن خدمة الرياضة خاصة ولد الليل في الهوات، في قسم الهوات، مش بالسهل على الامكانيات. على كل الحكماء دخلوا ورجعوا الامور لنصابها، وان شاء الله باش تصير الانتخابات واللي باش يفوز صح عليه. حاجه اخرى صاحبي، نحب نحكي على وضعيه توا ونعطي الاسم من بعد. صاحبي، ساعات الانسان وقت اللي ربي يعطيه النعمه نتاع محبه الناس والنعمه نتاع كونك يعرفوك الناس وتولي مشهور وتولي معبود الجماهير، تغلط. وهذه الحاجة اللي ما تتسمحش. أنا مش نحكي على حكيمي، لاعب الدولي المغربي وقائد فريق المنتخب المغربي وقائد فريق بي اس جي. شوف القيادة نتاع زوز من أكبر من فهم على مستوى المنتخبات وعلى مستوى النوادي. حكيمي طاح في المحظور. حكيمي القضاء الفرنسي يتبع فيه توا من أجل الاعتداء جنسيا على سيدة، والقضاء الموضوع في بيد القضاء. القضاء فتح تحقيق، والتحقيق توا بدا في نعرفه في فرنسا. الحكايه هذيا ما فماش فيها ما تدخلات، ما فماش من لاعب تاع كوره ولا ممثل. غلط هنا غلطه غير مقبوله، لانك انت اسم كبير، لانك ما تمثلش نفسك، تمثل المغرب الشقيق، تمثل ناديك نادي بي اس جي. خطواتك وكلامك وذكرى وافعالك كل شيء محسوب عليك. اللي غالب هذاك قدر الشهره، هذاك قدر الناس اللي عندها برشا فلوس. دونك لازمك تحافظ على روحك، ومن جمله المحافظه هي المحافظه على الاشياء هذه اللي تحصل توا حسب الدعوه وحسب السيده للدخول اللي استدرجني للمنزل واللي صار وصار وصار. من توا التحقيق محلول، توا نتبعوا العمل القضيه ونشوفوا شنو باش يصير.
0: تفضل لطفي شعناي.
4: صاحبي، اليوم حبيت نرجع بطرفه صارت في كره القدم في مقابله دوليه في ترجع لمنطقه جزر الكاريب. انه صارت بين فريق ولا منتخب جزيرة الأنغية والبربات. تميز بها لاعب من منتخب جزر الأنغية، هو صاحب أطول شعر في العالم. وش خليك سي اللاعب ذا إيدان سكيبيو، عمره 36 سنة، خلى الفريق المنافس يتحصل على ورقتين أحمر، انه استفز المنافس مرتين، وكل مره لاعب من الفريق المنافس يجبدوا من شعره تحصلوا الفريق المنافس على ورقتين احمر. ونجم تقول طرفه تحكه في العالم. نتصور انه الفيفا في النتيجه ما نعملش تاخذ تتحدد دينار مزيده في الناحيه هذه، كما حدث وقت من اوقات ضد منتخب الكاميرون وقت البس يعني زي معين. والناحيه هذه زاد يمكن نتصور انه مش تاخذ ولا تحدد دينار، تخلي اللاعبين يعني عندهم هنا وجه معين.
1: شنو نقولوا حجم شعرك؟
4: لا طول معين يعني. السيد عنده
0: يبنى الفيفا هو الكاف يهبطوا قوانين المكوب كاريه. ها؟ كيف ما لعبش الكرة
1: هذه تراف زعب ولا هذه من تدمر من حرية الشخصية هذه من
4: ليه مو عند انت في طول معين السيد سامحني قريب يولي يتكركر على الثنية يعني في الأرض شعره
1: هو مقلقش منه واحنا خلقنا منه
4: لا مقلق له ولا معناها داعي للاستفزاز متاع اللاعب المنافس وزوز حمر في مقابلة نجم تقول يعني من يلعب شعر
1: ربحوا بشعر بتاع الزميل
0: آسي فوز
2: صاحبي نحب نحكي على حكم مقابلة سبورتيف بالعروس مكان المهدية غليان كبير ياسر في جماهير بالعروس الناس كلها معناها متقلقة من الحكم على حسب الكاتب العام يقول اللي هو معناها اعطاه ضربة جزاء خيالية وما كانش معناها منصف لسبورتينغ بن عروس كان معناها منحاز الى مكان المهدية بها ديما نعاود نقول حسب كلام كاتب عام سبورتينغ بن عروس المقابله صاحبي يقول اللي كانت معناها ماشيه مريقله وكل شيء ماركيت سجل هدف مكان المهدية وبعد عدلت بن عروس وبعده بدقيقتين يقول لك الحكم مصر معناها تحسه معناها مصر الحكم هذا انا والله اسمه الحق ما عنديش كل شيء مصر معناها باش يحب معناها تحسه قال ماشي مع مكان المهدية وفي تجمعه معناها حكم زفر ضربة جزاء لسبورتينغ بالعروس خيالية ما كانش معناها ضربة جزاء صحيحة حسب ديما
4: نقول
2: مكان مهدية صحيح مكان مهدية من سبورتينغ بالعروس حسب كلام الكاتب العام وهنا صار معناها صارت حتى بوليميك كبيرة برشا معناها قبل ضربة جزاء ما تحطوا وتزفر كل شيء أعطاه ورقة حمراء للاعب ورقة حمراء وبعد قال لها ورقة صفراء معناها صارت برشا حاجات معناها مهمش حسب ما يقولوا هما ماهيش رياضية هنا معناها مطالبين سبورتين بن عروس اللجنة التحكيم معناها اللجنة الوطنية للتحكيم معناها
0: الإدارة الوطنية
2: للتحكيم باش معناها تحط حكام معناها أكفاء وباش تزفر بالعدل وتزفر قد هما ديجا راسلوا الإدارة الوطنية للتحكيم على الحكم هذا وكانوا معناها مهمش راضين بالمردود الحكم هذا هذا هو معناها بالنسبة لينا وبالنسبة لسبورتينغ بن عروس شنو الطلبات نتاعهم
0: وتحول فوزي صغير من رئيس سابق لجماعة سبورتينغ بن عروس إلى ناطق رسمي حالي لجماعة سبورتينغ بن عروس
2: والله صاحبي شوف مش ناطق رسمي أنا حس
0: عندك غير على بن عروس
2: جمعيتي وأنا كنت رئيس سابق كل شيء ما تنجم تكون معناها كان تعطي معلومات أنا معلومات صاحبي ما عنديش راهو
0: من حق سبورتينغ بن عروس باش تطالب بحكم عادل من حقها باش يكون حكم يعطي حق الفرق لكن زادة ماهوش من حقنا باش نجردوا فريق مكان من المهدية من حقه فريق انت فريق حقق المطلوب خارج دياره زادة جمعية مكان المهدية من حقها باش تربح خارج خارج ملعبها وهذا حقها المشروع ألور من الاخرين حقهم نحكي على سبورتيك بن عروس يقول لك نحب حكم عادل انا ما نجيبش نعطي راي وانا ما اتفرجش في المباراه
2: بالضبط.
0: نحترم راي سيد الكاتب العام لكن زاده ما نظلموش فريق مكارم المهديه اللي يستحق الانتصار نتاعو
1: المهديه صاحبي المهديه بن عروس تلقاو شكون يتكلم عليه عندهم تبارك الله ممثل ومحامي فرد وقت يقول الأخرين هم عندهم حد
0: لا هاني تكلمت أنا
1: لا أنا تكلمت
0: ما نحوش حق الناس لا لا مش ما حق الناس زاد عوي
1: لا ما نجمش كما قال لك سعبي ما نجمش حاجة نحكي
0: شفنا تفرجناش في الناس أما احنا باش نكونوا عادين البلاتو هذي يتعامل مع كل النوادي كيف كيف عنا معناش فرق نحترمه ونحبه سبورتينغ بن عروس وكيف كيف مكارم المهدية اللي حق انتصار خارج ديار انتصار مهم ومبروك لفريق مكارم المهدية فاصل ونتواصل ونرجو نحكيه على المنتخب الوطني

0: Team Sport.
1: Team Sport.
0: Team Sport. مع صاحبي بكر.
2: الأربعة وتسعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم مجددا في ديما سبور. باش نحكيو على المنتخب الوطني، منتخب مسكين وبلا روح، وبوتسوانا تكشف الحقيقة مرة أخرى. سي صالح ثابتي، المنتخب الوطني في رادس أمام جماهيره يغرد خارج السرب.
3: والله صاحبي الكلام كي نسمعوا النتيجة تاع زوج مقابلات، الكلام كيولي معقول جدا. كي نراو الحقيقة باش نعطيو الحقيقة، باش ننقلوا الناس الكل تفرج في المباراة. نشوف الشوط الاول نتاع المنتخب، نقول المنتخب كي يدخل الحجرات الماليه بسرعه 4 بلاش شويه، لانه الكم نتاع الفرص اللي جاء كم هايل. اما صاحبي ما حالفناش الحظ، الحاجه الاولى سنين ربما ما استعملناش الملاعبيه اللي لازم نستعملوهم، ربما ما كناش اكثر اغريسيف في القدام، لكن النتيجه هي واحده، نتيجه مخيبه للامال. زوز تعادلات على أرض ميدانك من جملة زوز مباريات، مع أنت توا مازالوا لك مباراة داع على ميدانك وثلاثة خارج الميدان خارج الملعب. وضعية صعيبة، وضعية ماهيش سهلة بالكل. لا صاحبي، وزيد الفرق مورال مو لادفرسير نتاعك كلام معك مرتاح، لادفرسير نتاعك كلام معك مرتاح، يعرف وضعيتك. لأنه صاحبي بصراحة مع كامل احتراماتي كسوان بوتسوانا والا الغامبيا ولا الاوغندا ولا ما تنجمش تجيك التكيك في رادس، ما تعودناش بها. في اتعس حالاتنا المنتخب الوطني ما كانش في الوضعيه هذه بصراحه. فما جانب صاحبي زاد جانب ذهني، الملاعبيه ذهنيا ماهمش حاضرين، تحسهم في مخاخهم فما خوف، فما رهبه من النتائج، ثم ما يلعبوش مرتاحين، لانه التسرع اللي ريناه واهدار الفرص ظهر اللي ذهنيا مورالمون الملاعبيه خارجين على الموضوع. جمله ربما زيد كيف الضغط اللي حطيناه وحطوا الاعلام وحطوا حتى الاطار الفني. سمعت انا معين الشعباني في الديكلاراسيون تاعو كان ديكلاراسيون تاعو ما هيش متزنه شويه، مع كامل احتراماتي للمعين، لانه قال هو في نطاق التحذير الذهني، قال صاحبي قال هذه المباراة لازم الفوز بها، ما عندناش كلام، معناتها حط ضغط كبير.
4: لوجيك كلامه
3: لوجيك.
4: لازم الفوز بها.
3: لا لازم.
4: وقتاش؟ كي تبدا عندك ملاعبية.
3: لا
4: ما عندكش ملاعبية.
3: أنا جايين وصاحبي اللي على الملاعبية. أنت هو ما صاحبي يبدا عندك ملاعبية حتى نص الباس، لازمنا نعرفوا نستغلوهم للماكسيموم. باه صحيح البارح صاحبي ملاعبيتنا كانوا خارج غردوا خارج السرب. ملاعبيتنا ما كانوش في المستوى، ملاعبيتنا ذهنيا ربما كانوا اوت لبرا من رادس، ومش على ملعب رادس. وهذا يا صاحبي مش في المباراة هذه، شفناه في المباراة اللي قبلها.
4: سي صالح وكأنك تبحت لهم على تعليل.
3: لا بادي تو بتاتا مانيش نبعث على تعليل. أما البارح صاحبي كنا النجم واحنا خايبين
4: ونربحوا
3: 4-5، لأنه المنافس ضعيف.
4: وين هي مشكلة المنتخب؟
3: مشكلة ما عندناش دفاع، نلعبوا بلاش دفاع. البارح راك كي نتفرجوا زوز اهداف اللي قبلناهم صاحبي، مانيش متعودين المنتخب في تونس، في المنتخب التونسي نلعبوا بدفاع. في اتعس حالاتنا ما كناش في المستوى هذاك. ليك شوف في زوز مقابلات ضد شكون؟ ضد مع كامل احتراماتي ضد
4: اوغندا
3: وضد ونقبلوا ثلاثة اهداف في رادس غير مقبول بالمره، غير مقبول بالمره. والثوره للمباراه هذه وللمباراه الجايه معين الشعباني مش باش يلقى التوليفه الدفاعيه سيح. اللازمه باش ينجم يعمل عليها، لانه اذا في بلادنا وقبلنا ثلاثة اهداف وما نجمناش نربحوا، شو باش تعمل من البرة؟ وخاصة عندك مقابله صاحبي ذهاب واياب مع ليبيا وبعد تقف. دونك هنا اللي حكيناه البارح ونعاود ناكد عليه صاحبي، راهو من هنا لقدام ما يلزمناش نحلموا، ما يلزمناش نحكي
2: قبل ما نحكيو على القدام، خلينا نكملوا مع هذه المباراة، خلينا نمشي للفوز الصغير. سي صالح ثابتي قال لك المنتخب بلاش دفاع، وأنت كنت مدافع سابق، وين الخلل بالضبط في خط الدفاع؟
5: بكل صراحة وسط الدفاع الكل في خلل كبير ياسر، حتى على الميرا
2: المحور تحكي
5: محور الدفاع خلل كبير ياسر. شفت الهدف كيف تسجل ما بين زوج المدافعين، الحارس معناها كيفاش خرج المدافعين خرج قدام وتحط الكره في الشبكه، هنا الدفاع ماهوش متناسق ماهوش متفاهم مع بعضه. ثم اسمه اتي صحه بارك الله فيه لعب مقابله طيبه بالنسبه لي انا علي معلول على حسب العمر نتاعو بارك الله فيه قام بالواجب واعطاه، وهو صاحب الهدف الاول هو جابه هو حتى الثاني يضري تقريبا هو، بخلاف هذاك ما فما حد شيء. ثم الغربي ثم المستوري اللي سجل الاهداف زاده بخلاف الاهداف، لكن تشوف جمعيه كل شيء بلا روح بلا انتماء بلا حد شيء، فريق وطني معناها ما نعرفش انا تقولش عليه معناها جاي عامل مزيه على على تونس، الملاعبيه اللي جايين عاملين مزيه لعبوا ماتشو ماشيين على الروح ما تقولش عليهم جاو خدموا في خدمه خدموا بكل صراحه خلصوا مروحين صاحبي. راهو رانا قاعدين ماشيين في وضعيه معناها بالنسبه للفوتبول في تونس وبالنسبه للفريق الوطني وضعيه خايبه برشا. راهو شوف تلعب ماتشات زوج جمعيات اللي هما ما همش خير منا في القريب في القريب في القريب البعيد، ولا كيفاش تقال الكلمه، احنا ما كناش هذوما كان يجي ياكلوا بثلاثه بالاربعه
1: الماضي القريب
5: في الماضي القريب كنا معناها ناكلوا بثلاثه بالاربعه، احنا وصلنا هنا معناها يمركيونا واحنا نعدلوا ويعيشك بربي اجى معناها ان شاء الله تخرج مسنين. ولذا بكل صحه مراجعه كبيره ياسر بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم، عندها خدمه كبيره ياسر وعندها برشا حاجات لازم تعملهم. راهو بالنسبه لتوا المقابلات هذوما اللي لعبتهم تونس الزوز ما تنجم تونس تعمل حتى شيء لقدام، وانا را من الصالح لو كان يا خويا فك علينا نمشيو كوب دافريك لا شيء، هات يا خويا نخرجوا من كوب دافريك هذا ونمشيو نعملوا فريق ونكونوا فريق معناها للمستقبل ويشبي لي مالا شو مهزين احنا عمرنا كان ما مهزيناش عمرنا كان نعمل المشاركه في كوب دافريك ولا كوب دي موند
3: كون هزينا كوب دافريك.
5: لا نحكي لك معناها السنين الاخرانيه 94 هزينا كوب دافريك
3: امروي سا
5: بكل صراحه
1: 2004
5: سامحني
3: امروي فوزي
5: 20 سنه
3: يا فوزي كترى بين المباريات البارح مباريات اليوم ناحي ليكيب ناسيونال تاعنا النوادي كلها تعاني، مصر تعاني، الجزائر تعاني، كلنا تعاني
1: ما خلي عانه هو
5: لكن احنا
1: نحبوا
5: نحاولوا احنا نعاني معاناه كبيره برشا.
3: شو
5: احنا لا عندنا ملاعبيه لا عندنا حتى شيء، مستوى تاع الملاعبيه في تونس تحت المتوسط سامحني صح صالح خويا، راهو المستوى تاع الملاعبيه البرانيين والمستوى الملاعبيه في تونس راهم متقاربين لبعضهم
3: فما حركه
5: مزيد لحد
3: فما حركه صارت البارح من طرف ثلاثه ملاعبيه تونس العيدوني واللاعب الوسط
5: الغربي
3: ثلاثه ملاعبيه لاحظوها عاودوها مرتين اقل يمشيوا للجمهور يطلبوا في الدعم
5: صحيح. صحيح.
3: وكانهم فما حاجه نقصتهم يهزوا خاصه من جيت من طرف ثلاثه ملاعبيه اللي من احسن الملاعبيه فوق الميدان
1: عندهم قناعه اللي ما عادش فما الجماهير ما عادش تثق فيهم
5: يرحم والديك هذيك يا سي صالح
1: يطلبوا في الدعم مازالوا في مخاخهم لاعبيه خايبه المونديال ما تنعادش
5: يرحم والديك
3: وهذاك علاش الترافاي هذاك الذهني العمل الذهني صاحبي
5: يا سي صالح الجمهور التونسي ما عادش عنده قناعه بالفريق الوطني اللي هو فريق كبير راهو ولا يحس بروحه يجي يتفرج في الكوره وبرا ماهوش يحس في جمعيه اللي باش تقدم القدام وباش تعطيك وتحس انت مشجعها تم لاعبيه ما يفوتوش عملنا ديز دروز اتاك كل شيء فما حد شيء راهو كي تشوف مقابله تشوفها عاديه في تونس انا جمهور تحب يجيك انت خليت انت ترى انت تجيب الجمهور مش الجمهور يجيك انت تجيبه يقول لك والله فريق وطني ممتاز نسكت تجيك تفرج انت كوب دراك في الستاد معبي البرا تفرج الماتشات اللي فاتوا الكل مقبل كانت بكل صراحه تمشي ناس تفرج كوب ديموند في روسيا ناس تتفرج وتجري كل شيء تو بكل صراحه جمعيه عاديه مواطنين عاديين ملاعبيه حتى لي زانترناسيون يجيبوا فيهم تحت المتوسط لبروفوني حتى ملاعب اللي فيهم يلعب في فريق كبير كلهم يلعبوا في فرق صغرى والكل يلعب في فرق متوسط اللي ريبلاسون ريبلاسون واللي مش كونفوكي مش كونفوكي ويلعب ويلعب ويجي يعيط المدرب في تونس ويلعب توتيلير رد بالك هو حتى في الليسته تاع 18 في جامعته فماش
1: اكبر كلمه كبيره واكبر سياسه فاشله وخاطئه هو اختيار طريق اللاعبين اصحاب الجنسيه المزدوجه
5: يرحم والديك
1: صدقني اعدمنا عديد المواهب في تونس بهذا الاختيار شنو خاطر اسمه فلان الفلاني يجيبه لي المنتخب عليه اعطيني اش قدموا للمنتخب الوطني شفنا المونديال شنو صار وتوا قاعدين نشوفوا شنو صار والله قلتها ونعاودها منش ندافع على معين الشعبين اقوى مدرب في العالم مع اشبه اللاعبين هذوما هذيك النتائج باش يجنيها راهو ما تحلمش بنتائج اخرى راهو ما نكذبوش على الناس راهو ما تحلمش اقبل بوتسوانا اوغندا والفرق الصف الثالث كانوا هذوما ولا اذا مش الرابع كانوا يجوك يا سي صالح كانوا يجوك كي يخسر معاك ثلاثه واربعه يروح فرحان ويصور معاك اليوم يتطاولون على المنتخب التونسي قدام جمهوره وعلى ارضك في رادس وراهو البارح احنا نخدموا في المباشر البارح ما تفرجناش في خاصه
5: الثاني تفرجوا شيء
1: ما نجموش نتفرجوا اما الاصدقاء الاولاد يتعاملوا معايا باللوريات اي لحظه تقول المنتخب بوتسوانا باش يمارك
3: عملوا دي بوتور ماركاو زوز وعملوا دي بوتور
1: الور هنا يلزم برشا حاجات للمراجعه قلتها البارح في التلفزه ونعاودها توا في الراديو خويا راهو المنتخب ما هواش دفدر خانة مسجلين فيه لاعبين بأسمائهم اللي هو ملكهم لا يا خويا اليوم رانا ما نكذبوش على الناس ما نجموش نلعب ونهزوا كاس افريقيا ما نجموش نمشوا ونترشحوا لكاس العالم بهذا اللاعب بأشباه اللاعبين الموجودين اليوم يلزمك ثورة كروية في تونس وكلمة كلمة سي صالح الشهيرة اصبر مفروض عليك مش ما نحبوش نصبر ماذا بيا نرقد ونقوم نلقى تونس بطل العالم انا مش بطل افريقيا اما مفروض عليك باش تصبر واخدم على 10 سنين قدام يا ولادي ما نكذبوش على الناس ما نخدروش الجماهير بالكلام المعسول راهو حتى 4 سنين اخرين نكذب عليك ما نجمو نعملوا حتى شيء يلزمك تخدم على 10 سنين القدام يا خويا باش تقول والله هي باهي وترشح تو تنجم تترشح راك تو بالاسعاف وبحلالك حرامك وعلى اليمين وعلى اليسار تو نتعداو اي وبعد تقول له بالسلامه على السلامه ونروحوا على رواحنا سي صالح قال كلمة قال حتى المنتخبات الأخرى مش في أفضل حالات صحيح أما وقت الرسميات وتحك الركاية في بعضها مصر وتزاير والمغرب تو تشوفهم مغولة سور تيران
3: مصر عام 28 مع أنجولا في بلادها ربحت البارح 2 بلاش في برا أنا معناتها لا ركتفي له تين صحيح كلامك صحيح يا صاحبي شو أنا معاك ما عندناش ملاعبية وما هيش جديدة
5: سي صالح كي تشوف جارديان يوزن يقرب فوق ال 100 كيلو انا نزيد عليه زوز كيلو ويلعب معناه في ويلعب وشفته كيفاش حاضر وكيفاش الراجل معناه باك البوا هذاك وما تربحوش ومعناه شوف كيفاش يلعب على
3: اسمعني صراحه اسمعني اليايو بوكو دو مالادريس
5: والله تشوف جول كيك كيك يلعب
3: يا فوزي مالادريس كبيره رغم الادفرسير ضعيف راهو مش احنا خلقناه من فرص الادفرسير ضعيف وجاونا خمسه كرات نتاع اهداف ما فيهاش كلام ما يضيعوش احنا نكملوا الميتالور رابعين نبداو مرتاحين وحتى مورا الموت ملاعبيه تسيرك تنعميشه ايه ما هذيك كل ما صارش علاش ما صارش؟ لانه فما برشا ارتباك ملاعبيه وشو يا صاحبي الملاعبي اللي مش قادر باش يحضر نفسه ذهنيا مش تحكي لي عليه على الملاعبي انت قلت 15 سنين ماشي معاك وهذا كلامي مقتنع به اما يا صاحبي عندنا منتخب اواسط ممتاز خليني نقول ممتاز مش نقول اكثر تحبوا نخدموا اخدموا على منتخب الجينيور عندكم جينيور وعندكم الاي دي سيت
1: اخدم تحب تخدم اخدم على مجموعه انيس بوجلبان
3: انيس بوجلبان هذيك الجينيور
1: هزم القدام هزم القدام امشي اخدم لي على الوليدات هذوكم يا خويا واصبر لي 10 سنين اخرين
3: صاحبي
1: تو تشوف تولي عندك منتخب بالفم والملين
3: صاحبي عندنا احنا حظ كونه عندنا زوز منتخبات الاي دي سيت والاي 20 الجينيور والكادي زوز بارك الله عليهم
1: صح.
3: قاعدين يخدموا في بريستاسيون وفيهم عدة مواهب ملاعبيه عدة مواهب هذوما صاحبي كي تقول لي نصبروا عليهم ونخليو المدرب اللي طار الفني نتاعهم بقدرة ربي
1: مو على حاجه سي صالح ذكرتنا رو خسيره
3: اي
1: صحيح ولا
3: صحيح
1: جيل يوسف المساكني وبلال العيفة مع ماهر الكنزاري تذكروا
5: باي
1: جيل مرعب سامحني خلينا نكمل
5: هي
1: جيل هذايا قلنا باش يمشي بالمنتخب المشكله وقت

0: الكاس هزت الكاس
1: دوزيام ايكيب انا ما لعب بحد حد في الكوب دي مون
2: لا ما تعملش لا المقارنه لا تجوز تعرفش
1: علاش
2: همش نقول لك علاش لانه المنتخب
1: المغربي هذوك
2: ما همش حتى واحد بيلعب في الفريق
1: الوطني
0: هذا كوب دي مون
2: خلينا نجاوبك يا فوز تحب تجاوبك ولا انا قلت لك لا يجوز علاش لانه المنتخب من المنتخب المغربي عنده 35 ملاعبي فرد مستوى
1: يعطيك صح
2: فرد مستوى
1: هذيك صح علاش ما نعملوش هكاك احنا
2: لا يا سيدي
1: واحد لعب كوب دوري ولا كوب افريك
2: يا سيدي انا يا سيدي تعرف كيفاش
1: حتى واحد ماسك كوب كيفاش
2: يا سيدي تعرفش كيفاش احنا قابلين وراضين ب 11 اعطينا 11 يزي ما عندناش 30 11
0: صاحبي انا لطفي
2: انا نظم صوتي نصوتك الاو 17 والاو 20 تاع انيس بوجلبان
0: صح
2: زوز منتخبات نحافظوا عليهم
0: انيس بوجلبان وفوزي الرويس
2: فوزي الرويس نحافظوا عليهم وندعموهم ونخليهم هما يلعبوا سينيور وخلي يخسروا هما سينيور
0: لا واش نقول لك حاجه اخرى سي صالح المدربين انا نتمنى المدربين هذوكم يطلعوا مع المجموعه هذيك
2: بالضبط هذه نقطه اخرى مهمه
0: مهمه برشا خاطر قارينا مقرايه يعرف نقاط ضعفه ونقاط قوته اخزر احنا نخزروا كان قدام عينينا ما نخزروش بعيد برشا هل معقول النجوم اللي عندنا خلوهم البرة خارج المنتخب انا نضحك انا نضحك والله فلان مشوا في المنتخب وفتان انا فلان وفتان يودي شكروا البحر كلهم ما نكذبوش على الناس ما عادش عندنا ملاعبيه في تونس للوم لا تلوم لي المكتب الجامعي ولا تلوم لي معين الشعباني ولا تلوم لي احنا نحصدوا ما زرعناه عندنا 20 سنه التالي لليوم دمار شامل في كرة القدم التونسية رانا نكذبوا على الناس بالحق ما تقولش بيكم بشي أمين هذاك وقعنا ما نكذبوش عليكم ما عندنا حد شيء ما عندك حد شيء توا تصبر 10 سنين أخرين عكس كيما تعكس وبعد ربي يعمل الدليل
3: شوف سعد بعد انك كنت تسمعنا
0: اعطيني اعطيني رايك اش عندك
3: اللي قالوه الزملاء من باب الكونكريتيزاسيون مش نمشي شويه للعموميات شنو نوقف على الاسباب ونعطي الحلول نتاع ما نحبش نقول ازمه لكن خليني نستعمل كلمه الوضعيه اللي عايش فيها المنتخب اولا نحب نقول انه كما يلزمنا في الوقت الحاضر نبعدوا على الحدود على الحلول نسميها مخبريه ولا الحلول الظرفيه يلزم نبعدوا نمشيو الخيار الاستراتيجيات طويله المدى والقصيره المدى بالطبيعه لان قصيره المدى ما يلزمناش نتجنبوها يعني مشاركاتنا على المستوى الدولي ما يلزمناش نردوها ثانويه ولا نبعد عليها وزاد يلزم نبعدوا ننظروا لبعيد في استراتيجيات برمجتنا الاسباب هذه سي صاحبي اللي خلتنا في الوضعيه هذه كما حكيت المره اللي فاتت والاسباب هي تنجم تقول البازيك ولا الجذريه هي اولا حكايه العقليه وعمرنا ولا درسنا العقليه ولا حاولنا ان نغير العقليه لان هي اساس القرارات بالنسبه سواء كان على مستوى المجموعه ولا مستوى اللاعب تقول لي فلسفه كذلك نقول لك هذا هو الاساس لانه اللاعب اللي كان الذهن ما يجاوبش معناها البدن ما ينجمش ياخذ قراراته معناها القرارات ياخذ الذهن وبعد الذهن ياخذ قراراته من عقليه واحنا كيما قلت المره اللي فاتت العقليه هذه تتمثل في ضعف الوعز الوطني اللي يخلي اللاعب كي يجي كيما قلتها انتوما تو يجي بالنسبه لي اتس ا جوب جاي يقوم في وظيفه مش ياخذ مقابل ودق ويقعد ديما يفكر في ناديه علاش يفكر في ناديه تقول لك كيفاش عرفت نقول لك تفهمها انت كي تتفرج في التدخل نتاع اللاعب كيبدا يحافظ على ساقيه لانه فكر ما يحبش يحب يبعد على الاصابات غدم يخسر بلاصته في نادي وهذا يميز لاعب من لاعب في وطنيته كي تشوف العيدوني في اللي تاكل نتاعه في معناها علي وعلى اعدائي والاخر لغه القهر في ساقي هذاك الدوغري نتاع الوطنيين اللي حاب نحكي عليه ولهذا البرمجه الاولانيه لازم تتحط على اساس تغيير العقليه عند سواء كان اللاعبين سواء كان الاطار الفني والاداريين ويلزم نمشيو بعقليه موحده مع عمادتها انه الواعز الوطني القوي الحاجه الثانيه سي صاحبي هي فما ظاهره تحب تقول تتفلسف ولا ما تتفلسفش لكن انا مش نهبط لك به للواقع هي الظاهرة هذه هي تنجم ترتقي حتى ظاهرة علمية هي ظاهرة السيكل سواء كان في المجتمع سواء كان في الاقتصاد في السياسة وحتى في الرياضة فما انسيكل ولهذا اللي كان نحكيه على منتخب وعلى كرة القدم مثلا على مستوى تونس فما ديما انسيكل عنده بدايته ونهايته وبعدين يبدأ سيكل آخر لكن دور المسؤول العقل والمسؤول الحقيقي كيفاش يعمل يريدوي أكل هو بين تحول من سيكل لسيكل فما هو تنجم تكون أسبوع اللي كان كنت بالحق مسؤول يعني معبي معناها كيما نقول احنا بتجربتك ومسؤوليتك ودقريم تاع مسؤوليتك وفما سيكل ينجم يطوال حتى 3-4-5 سنين وكذاهر باش الكلامي وتأكيد لكلامي سي صاحبي شوف المنتخب الألماني شوف المنتخب الإيطالي شوف المنتخب البرازيلي اللي مهمنين على العالم وتو يمر بنفس الفترة لكن في شكل آخر كيما نمر بها المنتخب التونسي المنتخب

0: المنتخب الالماني خسر مع اليونان في بلاده
1: صحيح.
0: يخرج شفاينشتايجر يقول احنا يلزمنا نعترف ولا احنا ما عادش فريق مستوى اول يلزمنا هذا نعترفوا به وكيما نحكيوا احنا بالضبط يحكيوا على مونك دو كاليتي دو جوار. نرجع المنتخب الايطالي نفس الوضعيه، نرجع المنتخب البرازيلي نفس الحكايه. المنتخب البرازيلي كان ديما كيدخل ديما هو يعني ينافس على اللقب نتاع كاس العالم، تو ما عادش تو يكون في فريق واعترف بوضعيه انه عنده سيكل يلزم يقتنع به ويلزم يقتنعوا ذهنيا ان احنا رانا تو وزنا ونيفو اخر. كيف كيف علاش؟ خاطر الكاليتي ما عادش موجوده. اكلي ستار نتاع لي جوار نحكيوا عليها احنا على مستوانا احنا في تونس، في البرازيل نفس الحكايه يحكيوا فيها. ولهذا اللي كان مش نحطوا برمجه مش نحطوا استراتيجيه سي صاحبي، يلزمنا نحطوا على اساس سيكل ونضيقوا التحول من سيكل لسيكل. تقول لي شنو معناها سيكل؟ نقول لك احنا راهو مش كيما حكيتم انتم نعتمدوا على المنتخب الاولمبي
1: استراتيجية تحكي عليها استراتيجيه تحكي عليها تنفيذ صغيره فصل
0: اشاره في النقطه المهمه
2: ديما سبور ديما سبور ديما سبور ترجع لكم بعد شويه
3: les compétences نتاعك و تفورم على الميتيي نتاع اليوم. Cette entrée, Go My Code قدم لك برشا parcours pratique في الAI والData. AI Development Bootcamp. AI for Professional. AI de Marketing. AI pour le Software. AI pour la Cyber Security. و كان تحب تبدأ بالباز مرحبا بي. Excel, Office, Design, Data Analytics و Certification, Microsoft و إلا زيدا, Cloud و ميتا. كتالوج كبير نجمو زيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني وتنجم زيدا تقرأ معنا أونلين. pour plus d'informations كلمونا على 39 143 900 وإلا زيدا تتواصلوا معنا على www.gomycode.com. بلاد الفاحات والبحورات، قربة قليبيا تزركة الهوالية والحمامات، نيابوليس ودورة على الجرة بالكاليس، عرايس السكر والزهر المقطر، الهريسة الديري والفخار، يختي على نابل في المنار.

0: مرحبا بكم مجددا، نرجع لجود في كبير وسط فكرة تفضل.
1: باختصار سي صاحبي، ولهذا وضع استراتيجيات كما قلت لك راه لي معناها بور ريدويرك ديستانس بين لي سيكل وكل شيء، لانه هذا مهم جدا، لان يعني وين يطول هو بين السيكل والسيكل، هذيك تيحوا في الصعوبات اللي تمر بها كرة القدم التونسية، لان علاش احنا نمر بالصعوبات هذيا وطول المدة احنا ما ارتقيناش المستوى معين وقاعدين بالعكس في الانحدار، لانه ما عندناش استراتيجيات، ما عندناش يعني كل الدراسات اللي تقوم عليها معناها تاخذ مسؤوليتها دراسة الوضعية في تونس وتتخذ عليها استراتيجية وبرمجة على طويلة المدى، سواء كان على مدة سنة ولا 10 سنوات ولا 5 سنوات يعني ممكن زاد. ولهذا هذاك علاش أنا هذاك الخوف، والخوف أن تطوال هل هو هذه بين تحول من سيكل لسيكل. ولهذا لازم المسؤول اللي بالحق كنا نقول احنا المسؤول الذي مسؤولية ومتشبع مسؤولية ياخذ على عاتقه معناها رسم استراتيجية تقوم على دراسة الوضعية، سواء كان من البنية التحتية، من اللاعبين، من مدارس التكوين، من الاحتراف في تونس، ويقع له رسكلة ويقع له أخذ قرارات اللي تحاول أنها كما قلت لك نبنيه على سيكل الجاي، كيفاش نطولوه وتولي تداول بين السيكل والسيكل، لأنه الوضعية راهو مش مانيش موافقكم 100% أنه نعتمدوا على المنتخب الإيفان 3 ولا الإيفان ولا الإيديسات، هذا مش مشكل ليس صحيح، وقلت دائما لازم الاهتمام بالناشئ وتقعد تتدرج بالمنتخبات هذيك لحد الاكابر. صحيح كما حكيت انت سي صاحبي، واش نوصل الفكره ولا مش جاوبك السؤال، لانه كما قلت انت سي صاحبي لازم اللاعبين هذيك نتحولوا بهم من درجه لدرجه ونحافظوا عليهم حتى في الاكابر، ما نجيبوش من برا، لانه اي لاعب يجي اجنبي، سامحني في الكلمه مش اجنبي يعني ذوي الجنسيه المزدوجه، يعني قضى على مستقبله وعلى طموح لاعب تونسي، لكن في البديل سي صالح لازمنا نعتمد على مدارس التكوين، على معناها التكوين سواء كان في النوادي ونفرض كيما قبل مع الاكابر لازم تكون الوسط يلعب، ولا نرجع بطولات النوادي وغير والفرق اقل شيء النخبه الرابطه الاولى والرابطه الثانيه نفرض عليهم يكون عندهم مدارس التكوين، ما نعطيوش الفرصه للاكاديميات الخاصه انها تجر بطموح اللاعبين الصغار ولا تقضي على المواهب هذه اللي ما عندهاش فلوس باش معناها تدخل الاكاديميات وكل، لان احنا للاسف اللي هو علاش كبرت اللي خلنا معناش مدارس تكوين قضية عليها ولينا نوادينا في غياب المادة تمشي للانتداب، يعني الانتداب كون مديونية كبيرة وقضاء على طموح لاعبين اللي مشي يرتقي للمنتخب، ولينا حتى في المنتخب علاش معناش مادة خامة ولينا نجيبه من الخارج، يعني هذا السيكل اللي قلت عليه، لأنه السيكل اللي تكون هي تداول الأجيال مبني على تداول الأجيال.
2: يا لطفي
0: لطفي فيلسوف كالعادة.
2: لطفي
0: فيلسوف كالعادة.
2: تحكي على الجمعيات الكبار، المنتخبات الكبار، البرازيل والمانيا. البرازيل كي تاكل البرازيل عندها 7 ملاعبية كبار يلعبوا في التريون نيفو. تبقى.
1: لكن ما فماش نتيجة على المستوى
2: المنتخب. ما فماش نتيجة، ما عندهم ملاعبية. الألمان عندهم ملاعبية. الطليان عندهم ملاعبية، عملوا رياكسيون رابيد. احنا ما عندناش جمله
1: لسه صالح، خليني نحكي لك راه احنا انا
2: احنا
1: امور نسبيه، طب انت تحكي على ملاعبيه هون نيفو المان برازيليان لكن هما متعودين بمستوى معين، المستوى هذاك ما عادش قادرين يطلعوا له بالكاليتي الموجوده
2: لكن لكن, لكن لكن هما يقعدوا محافظين على مستوى، احنا راهو ما عندناش ما عندناش كيب ناسيونال، ما عندناش ملاعبيه فضيحة. رانا
1: مركوبة تحكي على النتيجة، لكن انت شوف الأسباب علاش احنا ما عندناش ملاعبية، خاطر مراكز التكوين انقرضت. علاش انقرضت؟ خاطر خذات بلاصتها الأكاديميات الخاصة. الأكاديميات الخاصة ولات انتقائية سيلكتيف اللي يدفع.
2: يا لطفي
1: نعم،
2: مش نلوجوا على الأسباب، الأسباب عديدة
1: أكيد،
2: وفما قرارات تخذات قبل، ما تنساوش راهو نسينا احنا فيسع قلنا لهم رانا باش نخلصوها، وأنا واحد من الناس نبهت عليها قداش من مرة، تذكر وقت اللي رخصنا للجزيرية والمسار
1: شمال
2: أفريقيا باش يلعبوا مجموعة
1: سجانة،
2: قديش 8 ملاعبية في التيران، 8 ملاعبية وصلوا في التيران،
3: خلصنا تو قاعدين نخلص،
2: قلنا لهم مش يخلصوها، أنا قاعدين نخلصوا فيها تو
1: اي اون كونتر بارتي،
2: شكون طلع؟ استنى في البريود هذيك شكون طلع؟ 10 سنين هذوما الاخرين شكون طلع؟ طلعنا ملاعبي مش قاعد يعطي تو، هو محمد علي بن رمضان، هاتوني ملاعبي اخر طلع بخلاف محمد علي بن رمضان، هاتيوني
0: وينو محمد علي برو،
2: انا قلت لك وينو، انا قلت لك مشي، معناتها باش نوريك في 10 سنين السياسه اللي عملناها ها، من الحاجات من ضمن الاغلاط راه مش هذيك الغلطه الرئيسيه، والاجانب وقت اللي توصل تلعب في 5 اساس اجانب في الوقت الميدان وتعلم وتلعب معاهم، وصلنا نلعبوا في رانا ننسيو كما قال السعبي قبليك ذاكرتنا ضعيفة، رانا وصلنا لعبنا بريسك بزيرو تونيزيان
0: اي
2: فوق التيران
0: صح نوادي تقصد
2: وقت يعطيك ثمانية
0: حق
2: يعطيك لا يعطيك أربعة أجانب من من
0: آه اي اي
2: ويعطيك ثمانية كونسيديري كوم دي تونيزيان
0: هما جزائريين
2: هما 12 دونك تلعبهم عندك ديجا نو بلاصون في البنك هنا اسمعني
1: أنا نتصور هذاك السؤال على نتيجة السياسة الاحتراف اللي هي مش مدروسة.
2: أنا مع أنا هذيك شو هذيك أول نقطة أساسية اللي مش يحبوا الهيئة الجديدة ولا البيرو الجديد تاع الجامعة ولا الوزارة ولا الهيكل ولا
1: اللي يحب يسال. خطوة التالي لا هواية ولا الاحتراف ولا.
2: لا لا ما نعملوش ما نعملوش لا هواية. هي بدات باللهوايه راهي
1: اي
2: انا عشت الفتره بالكدا بدات باللهوايه وبعد مشينا للهوايه تدرج ثلاثه ملعبيه زوز ملعبيه ثلاثه ملعبيه اربعه ملعبيه احنا ماشيين لكن اعطات اكلها على من على مده سبعه سته سنين من قبل 2004 ومن بعد 2004 حتى الكوب دي موند 2006 المانيا عملنا كوب دي كونفدراسيون كوب دي موند المانيا وبعدها بدينا
0: هابطين
2: نترشحوا قاعدين نترشحوا
0: بالاسعاف
2: بالاسعاف شنو نقولوا نقولوا رانا كي تجي تتكلم يقول لك يا سيدي احنا ماشيين الكوب دي مون ماشيين الكوب دافريك ماشيين الكوبارا هي باش
1: مغطين الواقع مغطين
2: هذاك باش ماشيين نمشيو ونروحوا نمشيو ونروحوا وكل مره عندنا امل عرفتوا مثل الساعة فوزي واحد دخل القهوه يلقى بلاكا عامل مول القهوه عامل بلاكا دومان سي غراتوي قعد كل يوم يجي
1: يستنى
2: في يلقى يلقى دوما سيكراتوي هذا زاد كيك غدوه جاي الخير هانا وصلنا للحاله هذه وما ريناش الخير
1: سي صاحبي بربي كان تسمع فما نقطه اخرى نحب نعرج لها هي يلزمنا صحنا كتوانسه ما كملاعبيه وكالاطار اللي داير حول كره القدم يلزم نحطوا ساقين على الارض راهو ما عادش هذا فريق ضعيف ورينا احنا سائر الساحه اصحاب الرياضه على الكره الافريقيه وكما نحكيو تو بوتسوانا كنا نعطيو خمسه لا يا سيدي بوتسوانا مش في الماضي في الماضي القريب عطاتنا ربحتنا ان زيرو وترشحت علينا راهو وغندا كيف كيف معناها ولا تزاد معناها من الانديه من المنتخبات التوب سامحني بوروندي هي مع وقفت مع الجزائر يعني ما عادش فما سامحني كل عام زاد الملاوي نحت لنا ترشح والموزمبيق زاد درت لنا خلايقنا سامحني في الكلمه يعني ما عادش فما منتخبات إيه هو المنتخبات زادت مستواها وانت كالتكبر انساه طيح مثال اشتيح شويه وعامل المنافسين على حتى على مستوى
2: اسمعني توا انت نيجيريا والكامرون
1: يعني
2: اكثر من نحن ورغم التكمل هاي نتاع الملاعبين احنا مش كنا مع
1: معناش كاليتي معناش ملاعبية
2: معناش كاليتي يعني حتى كان انا اربع ملاعبية كتول
0: لا بوتي لا كاليتي
1: بالرغم ذلك بالرغم ذلك سي صاحبي فما كيما تقول انت شمعة مضيئة وحسب رأيي لو سمحت فما نوايو اللي نعتبر نجم نبنيو عليه كي نقولوا نوايو نتاع لاعبين ولو تسمح نقول لك عليه حتى حسب رأيي الشخصي يعني مش معناها مؤكد يعني بمحصائيات ولا معاليم نتصور انه الفريق اللي نحن نجم نبنيو عليه نخليه فيه مع الحراس هذاك ما فيش نقاش لأنه ما عندناش خيارات أخرين الطالبي العيدوني والغربي والثلاثي الهجومي يعني التونكتي ولا واني عندي عليه احتراز والمستوري وخليل العياري هذوما النجم يكونوا انواي واساتير نتاع منتخب مستقبل نبنيو عليه خاطر بالحق تو كي تشوف بالحق يعني يلعب كما الغربي اسماعيل الغربي يعني ما عندناش برشا ما عادش عندنا برشا ديريجيسور سواء كان على مستوى العالم سواء كان لا مو خاطر عياري زاد اكونديسيون ينحي كدي شيء يولي تري باكثر دو جوار دو جروب اكثر من لو انديفيديال خاطر في العالم عاد شو سي صالح هذا اللي توافقني كل لي دريبلور قال له اولا يخاف من الاصابات والحاجه الثانيه لي دريبلور تقرا انت سامحني مدافع تعرف عام نص عام تقرا كيفاش لي دريبل تاعو كريستيانو رونالدو طفى شويه على خاطر قراو لازم يكون انت دريبلور وفاريابل يعني في الـ في الـ في الـ في الجيست نتاعو كل شيء اذا كان ماكش فاريابل المدافع يقراك ويتفرج عليك تولي فيديو مثلا يعني بي غدوه تلقى روحك ستوبي فهمتني الور لي دوبرش عندنا في العالم عندنا مبابي عندنا فينيسيوس عندنا أوليزي يعني فهمتني لكن كي تشوف تاو سيورتورا ما عادش كيما كان النيفو نتاعهم كيما تاو خاطر ولا اكثر ديستيني فير الجروب كيما قال معين الشعبين يا اخي تفكر في الدريبل لكن دريبل اف اسيست حاجتي بيك حاجتي تربح لي ديستانس لكن هذاك علاش خليل العياري مادام عنده مارج دو بروغريسيون يلزم نبنيو عليه لكن
2: اسمعني اذا كان ما يخدمش ما عنده حتى مارج دو بروغريسيون
1: صحيح موني هذاك كان على اساس انه بدل عقليته خاطر مادام هو تاو
2: ضرب سامحني الوليد تبع الدوي عنده موهبه من عند ربي اذا كان في عام ما تطورتش بنسبة 15% وقتاش باش تتطور في عمره هو لامين لامال طلع في 6 اشهر طار تيران
1: شوف سي صالح انا معاك في الفكرة والحقيقة نتأسف تو نتبع في دونكيرك وكل شيء في ليك دو نفس نفس الواحد ونتسائل نقول زعما هستف تكنيك سيون كان اللي فيه في بي اس جي وما نصورش لويس أنريكي مشيت لها بيه وعلى الكل ولا تو في دونكيرك ما يعطيش دي كونسيني على اساس انك تلعب بلو جينيريو مع الجروب يعني هاللي دريبل ولا والمشكل فيه اللي دريبل يرجع التالي ما قاش تربح في ديزي سباس ما قاش تعمل دي سايس نحكي جلوبال سي فري فما فما ديزاكسيون جا فيهم افيكاسيتي ومركز هذا لكن دون فاسون جينيرال كيما قلت انت صالح تحب تبروغريسي تحب تتطور يلزمك معناها اللي كاليتي هذوما تنحيهم اللي دي شي فهمتني
2: برشا دي شي ايه. عنده برشا دي شي
1: اما النويو هذايا بالحق نجموا نبنيو عليه ونجيبوا نطعموه كيما قلنا بالاي 23 وبالواحد فهمتني
4: يا لطفي النويو هذا باش تبني عليه قسما بالله قسما بالله قسما بالله قبل 10 سنين اخرين لا تحكي على حظوظ كامله للمنتخب التونسي
1: انت والنوايا
4: ما عندك شيت هنا نوايش بني عراف انا نوايا
1: لا نحكي لك
4: ما خويا يودي خدمه يودي المغاربه نجحوا خدموا يودي المغاربه اكزامبل نفتخروا بهم في العالم العربي ناس خدموا كورتهم احنا عندنا مسؤولين يخدموا في مصالحهم الخاصه عندنا سلطه الاشراف سامحني لا تبلت على الور طبيعي جدا باش توصل للوضع هذايا اتخلطت الادوار الجامعه ولت محكوم فيها والجامعه خايفه من الوزاره والوزاره عندها النفوذ وشنو كنا دخلنا في حيط الور كان يجيك الواحد يخدم في خدمته ويحترم روحه وكنا قلوبنا باهين وصافين مع بعضنا ونخمو كان في العالم وفي مصلحه تونس تمشي الامور وتلقى الثمار اللي نحبوا عليها بعد احنا كل واحد يستنى في الاخر في الدوره ويتمناه باش يغلط هو قبل الاخر الور في ظل العقليه ذي لا امل يرجى من كره قدم التونسي فاصل ونتواصل

0: Dima Sport. Dima Sport. Dima Sport à la radio même.
1: مرحبا بكم في ديما سبور. مازلنا باش نحكيو عن المنتخب من زاوية أخرى. سي صالح نبدأ معك أنت. جماهير المنتخب طريقة مرفوضة طبعا تؤدب أشبه اللاعبين برمي وألقاء القوارير.
2: هو ألقاء القوارير ورمي القوارير صاحبي من ظهره متاع عنف، وإحنا ضد العنف مهما كان، ما عنده حتى مبرر للعنف. أما راوي صاحبي من ناحية أخرى باش نبدأ واضحين، احنا نطالبوا بحضور الجماهير ودعم الجماهير. هي الجماهير جاتك وخاصه تساكر تي نورمالمون، كان جات الدنيا
3: بليش.
2: بعد المردود نعمل مباراه مجانيه، خلي يجي الببليك، خلي يتعبى استاد، خلي يكثر الضغط. شنو صوروا منها البارح كعملت الببليك؟ قد صورت، قد دخلت الكيب ناسيونال؟
3: 5 دينار،
2: 5 ملايين، 10، 20، 30، شوف شو يعملوا، و100 مليون شنو باش تعمل لك؟
1: احكي لي على الظاهره الساعه، البيع الفايده هذه.
2: الظاهره صاحبي
1: ظاهره سلبيه.
2: سلبيه مثل
1: ظاهره زيد تعمق الجراح في المنتخب. زيد معناها ما عادش الثقه هي منعدمه، زيد اكثر انعدام تولى الثقه بين الجماهير ولا المنتخب.
2: صاحبي اللي عملوا هذه شكون؟ هم جماهير تونس ولا جماهير النوادي؟ منين جبناهم جماهير من برا؟ لا، هما نفس الجماهير نتاع النوادي. دونك جماهير النوادي وقت اللي تغشش اي حاجه في يده يضرب بها، دبوزه، كاغت، ستل، اللي عنده يضرب بها. الغلب هذيك ريكسيون يعبر بها هو في نظر في, في راي الجماهير اللي حضرت صاحبي، كونهم كانوا يمنيهم في النفس باش تصير ريكسيون من ليكيب ناسيونال، باش يروحوا فرحانين، باش على الاقل ليكيب ناسيونال تربح. ليكيب ناسيونال خيبه الامان نتاعهم، دونك ريكسيون انا ضدها بالطبيعه، اما سيتون ريكسيون كنت في نورمال عاديه جدا صاحبي، لانه بصراحه الجماهير نتاعنا ملت صاحبي، ملت من الخيبات، خيبه في جرة خيبه، مشاكل في جرة مشاكل،
1: بدلنا الخيبات والنكسات.
2: ليه يا صاحبي؟ بدلنا الهيئه، بدلنا البيرو فيدرال، بدلنا المدربين، جبنا الاجنبي، جبنا التونسي، جبنا يا رسول الله، نزلنا نقتنعوا يا ما عندنا حتى شيء، ما عندنا شي جمعيه، ما عندنا شي ملاعبيه، ما عندنا رانا يا ولادي نكونوا واقعيين مع انفسنا، راهو كي نكونوا واقعيين راهو نرتاحوا ذهنيا، نرتاحوا الملاعبيه تعبين ذهنيا، نزيد احنا نتعبوا. تي ماشي للاستاد باش تعمل كيف؟
1: نقعدوا في النقطه هذه سي صالح، ماشي للاستاد باش تعمل كيف؟ عن اي كيف؟ شكون يعمل كيفه؟
2: نورمال
1: الملاعبيه باش تعمل لي كيف؟ عندك ملاعبيه، ملاعبيه قاعدين بالمستوى الهزيل يستفزوا في الجماهير. راهو مرفوض القاء القوارير على اللاعبين، مرفوض جمله وتفصيل، لكن انت تفرض عليه ملاعبيه ما عندكش، واضح؟ ملاعبيه اللي هما باش ينصعوا لك الفرجه، للاسف ما عندكش ملاعبيه. باه، واحد، اثنين، المسؤولين ناس تقسم في القطو، لا يهمهم في المنتخب لا ربح لا خسر. الجماهير مع احتراماتنا للبعض، الاغلبيه اللي جاي يشجع في الكلوب يشجع، واللي شجع في الملاعبين تاع الاسبيرونس يشجع، والاخر عنده ملاعب من سي اس اس يشجع كان فيه هو، والاخر من سي ا بي يشجع هو، والاخر من فرايبورغ يشجع هو. الور الناس كان تخزر كان لمصلحتها الخاصه، ملاعبي نتاعنا لا نجملوه، حتى كان الملاعبي اورسوجيرا يخرج لك سيبورتور ويدافع عليه، لا فوزي صغير ولدنا امبوسيبل، لا فوزي ما يتغيرش، يعملوا له شانجمون تقييم القيامه، زي سي صالح كيف كيف. الور مشكلتنا حتى واحد ما يخدم في خدمته بضمير، الملاعبيه قاعدين يعدوا في وقيت وفليساتهم مضمونين، لي سيبورتور جاي في مهمه، مش الكل، البعض جايين في مهمه باش يدز مع الملاعب الفلاني ويسب الملاعب الفلتاني الكونكورون تاع الجمعيه الاخرى. الور في ظل هذه العقليه منين تمسها تلقاها توجع. الور المنتخب الوطني يلزم وضع سلاح شامل من لوطة حتى للفوق، وديما نرجو اذا باش نحكوا على الناحيه الفنيه جيل جديد ونصبر عليه اقل شيء 10 سنوات.
4: هي صاحبي ظاهره غير مقبوله، لكن جمهور متيقر كي تشوف انت ملاعبيه كي هذوكم جمهور خز عن سينتي واللي ما عادش عارف مش ضربه بيبس، كان القلح جره ضرب به. كي نشوف ملاعبيه كيك انا شوف مقابله كيكه،
2: لا الملاعب يحس للجمهور، يحس للملاعب يبروفوكي فيه
4: صحيح،
2: رغم اللي هذاك مستواه أم هو يرافق قرارة نفسه اللي هو يبروفوكي فيه.
4: وهو ما يا سي صالح زاد الجمهور ولا الملاعبية ولا الجامعة ولا سلطة الإشراف تطالب بالجمهور بيجي أنا مستوى بيجيك بالشجع كي يرى فريق قومي
2: وطني فريقية مجانية
4: أنا مش مجانية تعطيهم حتى يكون في دياري
1: بعد المكرة كل واحد تحضر له
4: بكل صراحة
1: كل واحد تحضر له كادو وتعيط له ما يجيش
4: يرحم والديك قلت لك بعث له كرفة
1: لداره بس بتجيب لي الجمهور خذ 2004 2004 عليه الجمهور لقى رجال في التيران لقى ناس حربيين في التيران لقى ناس تفرح لقى حاتم الطرابلسي خالد بدر زيد الجزيري خوزي كليتو الرياض البوعزيزي ناس تاكل في الجازون ناس ما يهمهمش يلعب كان جاي الجيل هذا يلعب مع الكاميرون ونيجيريا تاع 2004 ناكلوا 15 ناكلوا 15 كل مباراة الجمهور كان يجيك وفرحان يعرف عنده رجال في التيران يعرف ماهوش باش يروح خايب حتى كان يخسر ولا يتعادل ويعمل عثره ولا نصف عثره باش يلقى ملاعبيه بلوا المريو اعطيني ملاعبيه البارح دخلوا عارضي ازياء وخرجوا عارضي ازياء ريش ملاعبي شرتوه ابيض ولا اخضر من الجازون ناس انا معاكم لا تنسونا الور في ظل عقليه رزق البليك أقسم بالله لن تقوم قائمة لهذا المنتخب لو كان تجيب له 10 مدربين الأفضل في العالم من رقم 1 الرقم 10 تحطهم على رأس المنتخب لن تقوم قائمة لهذا المنتخب
4: تحب نواصل أنا بركة سامحني يا لطفي تحب نواصل والله أقسم بالله كلام صحيح كي تجيب لهم مش كي تقوم لهم زقالهم من القبر وتجيبهم الفريق الوطني هذا مستوى متاعه هذاك هو مش حكاية مدرب حكاية ملاعبية ملاعبية دكم هما يودي محدودين ملاعبية ذاك المستوى نتاعهم ملاعبية ذاك اللي ثم أحسن ملاعبية أنت يلعبوا في الأوروب هالملاعبية تلعب في الأوروب ما تلعبش في جمعياتهم يا ناس يا ناس راجعوا شوفوا رام يا سي صالح ما يلعبوش في جمعياتهم أنت مستوى البطولة مستوى متدني ومتوسط ومستوى الملاعبية اللي تلعب البرة مستوى ما عنده حتى أي صفة بالجمعيات في أوروب
2: يا فوزي نعطيك إكزامبل كونكريت أنشيلوتي فما أقوى من أنشيلوتي في العالم الكرة
4: لا تولى
2: أنشيلوتي في البرازيل وعنده 4 أو 5 ملاعبية رافينيا وفينيسيوس وعنده جول طالف عنده 5 أو 6 ملاعبية يلعبوا في التريوني في جامعة كبار ويعملوا دي ورغم ذلك شنو الديكلاراسيون نتاعه قالوا ما عندكمش ملاعبية البرازيل وما أدراك من البرازيل والكبر قالوا ما عندكمش ملاعبية يلزمكم لاعبية قال بالفرق قال بالكيب هذا ما عندنا وين نمشي وما عندنا وين نمشي
4: صحيح
2: واضح ما عندناش حتى ملاعبية
1: بعد لطفي 30 سكوند
3: حبيت تقول انه الظاهرة هذه اكيد هي ظاهرة سلبية وظاهرة شكلية يعني في الشكل نتاعها سلبية وما نقبلوش لكن في المحتوى نتاعها هي ما لا الا رسالة للمس الوعي نتاع اللاعبين وللرفع منه وكما نحكي ديما هي الوطنيتهم والعطاء لكن فيها خطر سي صاحبي والخطر نتاعها اللي هو بالحق خطر يعني كبير ان هي زاد رسالة للعائلة نتاع اللاعبين اللي نجم يكونوا نواة للفريق المستقبل انه عطاهم ريكومونداسيون ما تجيوش وعلى في الوقت الحاضر عندنا شكون معناها كيما نقولوا احنا غيروا وجهته
1: عائلات عائلات
4: عائلات كيما هذوك
3: لا مش كيما
4: يبدلوهم عائلاتهم
3: انا يرجعوا خلينا نكمل
4: شوف الملاعبين
3: لا
4: حبيت نقول لك شوف هالملاعبية هالبهيم
3: هي
4: اللي معناها عائلتهم غيرتهم
1: ملاعبين
4: متوسطين
1: غاديين عائلات تحب تقول معناها عائلاتهم تتغشى خلينا نمشوش للكيب ناسيونال
3: لا مش هذا فما كيشوفوا التعبير نتاع ضد اللاعبين
1: الجماهير غاضبة على اللاعبين
3: فما عائلات ولا توتر كوموندي في ولادها خاصة في
1: ولادها مشكون
3: فما ايديسات
1: الملاعبية
3: اي الملاعبية اللي في الساكنين في الخارج انه مش تولي عندهم خيارات اخرى فما شكون تو مشى يلعب على الفريق الناشئين الفرنسي
1: هذه ملا راحة
4: الله يرحم والديك
1: يفوزي
3: لا ما يمنعش
1: والنبي محمد والنبي محمد نعطيه كادو
4: يرحم والديك
1: روحك شو حملونا ياثروا يدي تونس رايا مان مريول تونس يبوس ربي صباحا ومساء ويوم الاحد يا ربي يبوس يدوس صباح وليل اللي انت جاي في المنتخب قول الحمد لله يا ربي شنو والله والدي اثر عليه جمهور يا ودي غير احنا في الميديا فما سامحني فما يلزم نحكيو ديسكور معين احترام للسيد المشاهدين يفوزي قال لك شنو السيبورتير شكون مو بشر زاد في الاخر كي نحسك انت راجل راني نعطيك عناية كي نحسك انت سامحني ماكش راجل في التيران على المستطيل الاخضر
3: ايش حبي
1: نعمل لك يا ودي اسماعيل والمستوري ايه علاش
3: عطا
1: احترموا رواحهم قدموا للمردود يقول لك خويا الناس هذوما استثناء البقيه سامحني خويا انا نمن بحاجه يا ولدي عندك ولا ما عندكش الرجوليه في التيران يا ودي تنجم تكون راك ستار عندك تكنيسيان شيء غريب اما اذا المخ عادم وماكش ديسبليني ومغرور ومدعوش راك ما تعطي حد شيء. اليوم انت قلت لي والله عائلات بدي انا عائلات ونمشي له ونسكن ونبوسوا على اليمين وعلى اليسار قول له بجا ربي ولدك هزوا الجمعيه اخرى هزوا المنتخب باخ اش عطاونا جاو نكرات سامحني مع احتراماتي الكل الكل جاو نكرات المنتخب ياش عندي في السمسير جاو نكرات جاءوا نكيرات ما يعرفهم حد
3: كونوا وسم
1: يسلوا حتى طايت همام لعبي قدك يتعدى قدامي شكون الملعبية تحكي لي على خالد بن يحيى عن نبيل معلول عن طارق الذياب على عطوكة على شكون الهادي البياري تحكي لي عد ماذا ماما سلوة تحكي لي شكون الملعبية هذو ما يضحكوا تو اقسم بالله لو واحد يستحق اكثر من 5 ملايين وباهي معاه سلوة واحد يقرأ طول عمره فما ناس قرية الشهادة بتاعه طوله 5000 متر وياخو في 2 ملايين وياخو في 1.5 مليون وأشبه لاعبين كان تقول له صحب يدك تنسحب مرفقه شر لمستوى علمي لمستوى ثقافي لحد شيء وقلة الحياة وناس ما همش ديسبليني وناس يضحكوا على الجماهير تقول لي أنت والله جي للمنتخب ما الله راحة منه جابوهم عملوا لهم كارت فيزيت لا أكثر وقت شعبوية عملوه أعطيني أخويا أنا جبتك من برا هزني بعيد فرحك الجماهير جيب لي تيتر شنو شعب نعملك أكثر من هذي أخويا تونس أكبر من الجميع اللي ما هواش يقدر المريول هذي ما الله راحة منه سواء كان لاعب ولا كان مسؤول ولا كان مدرب ولا تحبت
3: تأكيد الكلام سي صاحبي بسرعة كان شفت انت في المنتخبات اللي بالحق انا تعز روحه وتعز الرايه نتاعها في اخر دي اخر مقابله ديما يمشيو يشكروا الجمهور يا يعتذروا انت والنتيجه احنا فماش واحد مشى للجمهور مثلا واعتذر ولا سقف عليه مثلا انت تاكيد الكلام
1: نقطه دبوز
3: كريستيانو رونالدو سامحني سي صاحبي كريستيانو رونالدو البارح
4: اعتذر لشنو
3: كريستيانو رونالدو اغضب المدرب نتاعو للاخر علاش خاطر كان في البنك وخرج خرج قبل ما يعتذروا للجمهور مع فريق خام
1: نحكي لك
3: العقلية ما هذه
1: تعسف علي ولا تبجي يا ربي اقعد ساكت ما عادش تكلم يز انا رونالدو نتاعك يز شو جايبك
4: ملاعبية تحت
1: من القمة للقاع تحب تحكي لي
3: فما نحكيو على احترام الجمهور
1: خلينا نحكيو على معين الشعباني توا معين الشعباني في تصريح يقول لك ثم برشا حاجة خدمة تستنى في المنتخب ما هيش خدمة عشر ولا شهرين ولا 6 أشهر ولا عام كان واضح معين الشعباني القى كارثة في المنتخب الوطني القى كوارث بالجملة والتفصيل يعني أقل شيء ما نطلبوش بالنتائج نهبطوا روسنا ونخدموا بعد عام تو نحكي
2: أنا أكد لك في داخلية معين الشعباني فهذه حقيقة نقولوها من نجموش الناس نخبيها ربما في قرارة نفسه ضمن اللي خذ القرار خذ القرار متاع تدريب المنتخب لأنه بصراحة
1: سامي تقول معين قال يا ليتني ما جيت
2: لا على اللي شفته أنا واحد من الناس كان نبدأ نكون في الوضعية متاعه ونجي ونقول قول يا ليتني ما جيت تعليش لأنه شف على عينه بعينه شيء كان غايب عليه صحيح. كان يشوف المنتخب يلعب بالكرة ما شافش المنتخب في التمارين في الفندق في الجو العام المسؤولين اللي هما محيطين هذاك الكل راه مؤثر شاف أشياء خليته يقول لك شنو هي الحاله اما ما نجمش يتكلم صحيح. هو تونسي ولد تونس هو ما نجمش يتكلم ما نجمش يقول كلام اخر بخلاف كلام المطمئن اما هو في قرارات نفسه يعرف اللي ما عندنا حتى شيء يعرف اللي ما كانش يتصور هو للدرجه هذه ما كانش يتصور ان المستوى نتاع المنتخب للدرجه هذه ما قام يختار حتى باش نقولوا نحى مش يبدل مش يجيب جو نفسه تعرف في بالك ما هو صاحبي القرار كان اللي خذاه أما الغالب سبق حاجة لحاجة 5 ملاعبية من منتخب أنيس بوجلبان كانوا مش يكونوا في المباراة الثانية ولا المباراة الأولى مع معين الشعباني خير باش يخليهم على ذمة أنيس بوجلبان لأنهم عندهم الالتزام بالسابق أما هو في ذهنه لو كان ما عندهش التزام 5 ملاعبية من من من فريق أنيس بوجلبان كانوا مش يكونوا متواجدين علاش؟ لأنه ما لقاش المنتخب اللي عنده الكونفوكاسيون اللي صارت يقالوا له ذي اختياراتك ما يعرفهمش نكذبوا على على على ما يعرفهمش تو كان عاش معاه مثلا تربص واثنين وثلاثة واستدعى الناس الكل وجربهم وشافهم في المباريات وفي التمارين وكل نجم نقول لك كون فكرة معينة ما عندوش فكرة كافية شنو نظلم الراجل من نظلم أنا واحد من الناس من أول الناس اللي ناديت باش معين الشعبين يكون على رأس المنتخب وفرحت كي جاي على رأس المنتخب أما مسكين قلت الراجل مش يعاني على الأقل نقفوا معاه نساندوه بالكلمة هو والستاف اللي معاه باش على الأقل ينجم يخدم بأريحية خاطر راهو اذا كان تمس المدرب وستاف تكنيك تمسوا حتى هما كما تمسوا اللاعبيه يا خيبه المسعى وقتها نقول وقتها الانسحاب خير على خاطر بصراحه ما ينجمش انسان يخدم في ظروف واحنا نعرفوا ظروفنا. معين شعباني عاش كان تونس يلعب في تونس وترعرع وتكون في تونس ويعرف جو تونس دونك تلقاه مسيكن هو بيدو يخدم ويراني ويحضر في ماتشو اما الذهن نتاعو اير ذهنه مش مرتاح يخدم ذهنه على مش مرتاح على خاطر شاف حاجات ملموسه يعرف اللي هو ما عنده وين ماشي. تصور انت حاجه توريك صاحبي البارح شفت فرحه معين الشعباني كي سجل
4: منتخب تونس الثاني
2: شفت هالفرحه
4: بالبوني هذا في القاعه
2: وهذيك شنو التعابير على شنو فما ضغط عايش المدرب اي فما ضغط فما تحدي وكان يستنى في ربح
1: ما لقاش رجال في التيران باستثناء زوز لاعبين
2: زوز
1: ولا انا ما نلوموش معين الشعباني وقلناه وقال فوزي قبيله اقوى مدربين في العالم في ظل هذا الوضع قلت البارح ونعود اليوم مصدر قريب جدا من المنتخب من داخل قال عش الدبابير مقسوم كلونات اشبه له والله يا فوزي والله حرفيا عش الدبابير وتوجي الوقت ونعطيك كل شيء بالاسماء ونعطيك كل شيء في التلفزيون في الراديو بالتوا خلي الامر يستراح ومن بعد
3: كل حاجه حبيت تقول فما شهاده كما نقول ولا تقييم قالوها زوز مدربين عالميين مش عالميين يعني دوليين اللي نجموا ناخذها بعين الاعتبار بالحق لبعض الحط وضع استراتيجيات ريفيرينار اش قال ورفض تدريب المنتخب قال اني با دو كاليتي يعني انا كمدرب ما نسمحش لروحي باش يتمس مستواي كذا ما عنديش دو كاليتي ولا ماده خامه نبني عليها اقل شيء بعض السنوات القدام الكسندر سانتوس اللي مر بتجربه قصيره في نادي صفاقس ايش قال؟ قال اون تونيزي الي ترو ديفيسيل دو ماركي ان بوت فهمت؟ معناها صعيب يزر في تونس بس سجل هدف شعنا في المعطيات والحيثيات
1: بتون ارميل
3: دلتالي ايه خطر عليش خطر عنا اطر فنية تلعب على الزهر شد التالي شد التالي ولعب البلاريتي مركي رجع التالي وذيك هي فهمتني مش فكر فني قاعد يتداول يمر من انسان المدربين وانت ماشي به كما قلت لك سيسحبي راو باش نبداو ايجابيين البارح في مقابلة بوتسوانا فما بشائر ايجابية راو علاش خطر طول المعين الشعباني ما نجموش نلوموا عليه المقابلة الأولى لأنه مازال أول احتكاك مع الفريق ممكن حصتين تدريبيين حصة تدريبية معناها كيما نقول تحذير بدني بعد ما جاوا اللاعبين لكن البارح تحس فما ديزوتوماتيزم بداو يمشيو تحس أن اللاعبين بداو يفهموا خاطر المقابلة الأولى لبوتسوانا تقريبا كومبينيزون واحدة اللي كملت بقديدك اللي ضايعها 18 متر معناها شنو نسمي كومبينيزون هي كات باس بين لي جوار مينيموم ومشات كوره وكذا لكن طول البارح ماتش بالبارح تحس فما تطور وكيما قلت لك فما كنوايو ينجم يبني عليه ينجم يمشي معناها يمشي بالقدام شويه وينجم يتطور مع المنتخب كيما ويزيد يرجعوا له بعض النواة من المنتخب الاولمبي كل ينجم يكون مجموعه تنجم تمشي بعيد والفكر نتاعها سان يعني نظيف وما عندهاش كل الحساب نتاع ناديه وسقيه وكذا
4: لو كان يكمل ماتش ليبيا ويبدا بروتور بالملاعبيه دي ايديس ايفان دوما اللي خلاني يلعبوا نتاع بوجلبان وكل شيء ويهزهم هما
3: على فكره اليوم عنده مقابله في سوسه اليوم
4: ترشيح
3: مع البنين
4: صحيح هذوما لطفي كان هو يدخلهم ويخليهم معناها يستانسوا بال
3: يزم دماغهم يزم خاطر حتى خليل العياري بوجلبان في بالهم شي ياخذهم
4: وتعرف راهو هذوما كان دخلهم انت تو كل شيء راك تربح جمعيه إذا تخمم أنت تقول أنت أنا راني توا تحس في روحي مانيش نجم القادر باش نلعب كوب دافريك ولا مش مترشح هيت يا خويا نعملوا ضربتين عصفورين بحاجة
3: لا لا الفكرة هذيك لازم تنحى راهو أنت كي تبدا تدخل ماتش وأنت تعرف أنت
4: لا لا لا
3: تدخل ماتش خاسر مش تخسر
4: وراك نربح حاجتين نربح نتعدى كوب دافريك ونربح ندخل ملاعبين
3: نربح
4: هذوما زوز هذوما على الأقل وما نقولش أنا نحي الملاعبين الأخرين الكل لا ندمج هذوما ستة ولا سبعة ملاعبين نحطهم معايا ونبدا ندخل بالشويه ونعمل بالشويه وكل شيء وانت ديجا تقول لي اخبي لك احنا جايين تحكي قلت تم دوما تسمي كوب يلعب مع الفريق
3: مع مالي
4: دوري مع مالي انا كجد كيف نقسم بالله لما نلعب سته سبعه ملاعبيه
3: ما نجمش لانه عندهم التزامات انت مثلا انت
4: لا لا كان معناه
3: ماشيين البنين مش في المقابله ترشيحيه وشيء لكن في المستقبل لازم وانت سي فوزي بتعرف ان على مستوى المنتخب ما فماش سكون ابيل سياسه التشبيب لانك يعني ديما عندك التزامات وكي تلعب انت الحاضر يلعب ما فماش لاعب لكن ادماج بشوي كما حكيت انت كل مره لاعب معناها تكون وتدخله في اجواء المنتخب هذاك لازم فهمت اقل حاجه لي زونترينمون اللي كان ما يكونش كونفوكي ولا حكوا مثلا انت وحكاو كل ما عندهاش قبل الكاس افريقيا على ابو عسكر حارس اليو دي سي هذاك شيء في روما معناها ما فيها بيس من تو ندمجوا فهمتني مش معناها لازم يلعب
4: حتى اللي مش شويه كومبيتيتيف كنت بعضهم هي لك الماتش تاع نهار تاع نهار الاربعاء نهار الخميس كنت تقسم 11 كنت 11 كل شيء على الاقل تلعب ال 11 هذوما اللي انت على الاقل تاخذ فكره عليهم تقول انا بروش انا هذوما تستحقهم ويلعبوا ونجم ندمجهم مع الفريق الوطني
3: هذيك الريفاليتي وكل
4: نتاع زوز ثلاثه اربع ملاعب اوب نزرف بالزوز بالواحد وكل شيء هنا تنجم تعمل
3: اهم حاجه سي فوزي انت انت كشاب هذاك الشاب هذاك بالنسبه للجينيراسيون تكون له طموح
4: اي
3: خاطر انت تو شايف الجروب وشايف معناك الاجواء هذيك تطور له طموح وانه غدو يلزم يلقى روحه الغادي صحيح. يولي يسرع باش يفك بلاصته فهمتني
4: ان شاء الله ان شاء الله هذا الكل شوف يا هذا كل مرهون من من
3: كل عقلية الفنيه كل عقليه كل
4: الاداره الفنيه زاد يا لطفي خويا الاداره الفنيه زاد تقعد مع المدرب الوطني وتعمل استراتيجيه جديده وتخمم في مستقبل الفريق الوطني وتخمم في الملاعبيه الصغار وتخمم يستعمل على الاقل فريق وطني شاب اللي هو المستقبل القريب ما تنساش راك عندك كاس عام 2030 على الاقل على الاقل نمشيو بملاعبيه ما مش بالملاعبيه
3: هو على كل هو كيف على كيف وقع التعاقد معاه على اساس برمجه 2030 يعني نتاع اربع سنوات مش نتاع مانيشي مثلا كونترا دوبجيكتيف ولا مثلا ترشح ولا حاجه يعني في كل الحالات لحد 2030 يعني هذا ايش يخليه هو اكيد بعد المقابلتين هذوما ولا الثلاثه مقابلات اللي بيجي وممكن التوقف نتاع نوفمبر ما نعرفش فما برامج اخرى ولا لا باش يخرج باستنتاجات معناها من ناحيه الكيف نتاع اللاعبين من ناحيه المجموعه اللي مشي واصل معاه مشي يبني عليها فهمتني من ناحيه التواصل اللي يحكيوا عليه واللي هو ايجابي جدا مع المدربين نتاع الناشئه سواء كان ليديسات ومعناها سواء كان مع رويسي ولا بوجلبان لانه يعني سمعت انه فما ديما تواصل ما بيناتهم وفما برامج كولكتيف يعني موش مثلا المنتخب الاول وحده ويعني فما كيما تقول انت تواصل فني فهمتني ونظره بعيده مع بعضهم الكل يعني هذيك تعطي بشائر ايجابيه معناها فما بناء يعني حب نقول
4: لطفي ثم حاجه اخرى انا نحب نعرفها برك علاش تو هالشر هذا اللي فيه احنا الراحه هذه تو اللي هي مده شر تقريبا الماتش ليبيا يدور هكا ولا نلعبوا نهار 11 نوفمبر تقريبا هكا اللي سمعت اكتوبر نوفمبر 11 نوفمبر نلعبوا الماتش روتور تاع ليبيا اللي مشي في تونس علاش الشر هذه ما تقعدش اللجنه الفنيه والاداره الفنيه والاداره دراسكو والناس كلها تقعد وتشوف برمجه معناها بالنسبه للفريق الوطني اسكو احنا يا ناس قادرين بالملاعبيه هذوما باش نواصلوا ونعملوا جمعيه ونمشيوا لقدام او يا خويا نعملوا مراجعه ونتفاهموا ونقعدوا يا خويا مع الاداره الفنيه اللي على راسها
3: رضا الجدي
4: رضا الجدي ايجي خويا نقعد مع المدير الفني نقعد مع الستاف تكنيك نتاع الفريق الوطني خويا احنا رانا حسب شفنا زمات شويه رانا نحس في روحنا الجمعيه نتاعنا والملاعبيه نتاعنا متوسطين هات يا خويا نعملوا برمجه جديده ونشوفوا هالشر هذا نجموش على الاقل نشوفوا شنو باش نجموا نعملوا للفريق الوطني اسكو المستقبل هذا نجموا نكملوا به الملاعبيه هذو نجموا نكملوا بهم باش نوصلوا احنا نلعبوا كوب دافريك 2027 والا هالملاعبيه راهم عاديين ما يزيدوك شيء ما يعطيوك حتى شيء هات يا خويا ما نعملوا برمجه
3: للفريق هي فكره طيبه لكن ما نتصورش هذا ما نتصورش البرمجه ولا مثلا الاجتماعات هذه مش توقف على خيارات اللاعبين لان خيارات اللاعبين
4: برمجه كامله
3: لكن
4: كل
3: انت انت خيار البرمجه لازم تكون عميقه وطويله المدى على اساس ان مثلا اللي كان مقتنع ان المجموعه هذه ولا جزء منها 70% 80% ماهوش ابت باش يكون في المنتخب يلزم نسرع في تعويضه بتدعيم اخر سواء كان من الايتروا الفانتروا ولا غيره وحسب رايي راهو التكوين نتاع اللاعب يمر بالمقابلات الوديه اللي كان انا مرتبط مثلا بدي جورني فيفا علاش ما نكونش منتخب من المحليين ونعمل له فما منتخبات يعني تنجم اقل شيء تطور لي مستوى اكل عندهم فيهم سامحني في الكلمه فيهم ضوء يعني كلاعبين على مستوى البطوله كي نكثر لهم اقل شيء كل شهر مثلا مقابله وديه مع منتخبات اخرى هكا اللي يلعبوا في الشان ولا على المستوى الافريقي يكون لي تجربه افريقيه يكون لي تجربه دوليه بالنسبه للاعب وكل ويكون لي جروب
4: لطفي كان تذكر قبل ذكرش قبل كنا نعملوا شير صفاقس كيب ناسيونال
3: هاي جي
4: الوسط كيب ناسيونال وسيرة الجنوب وسيرة الشمال
3: وفما رابطات ناشطة
4: رابطات وتعمل فريق وطني كان
3: اي منه واي سيلكتيف
4: تذكر في صفاقس من نحكي الجنوب
3: اي
4: بكله الوسط بكله ومعناها والشمال كله
3: هو تقريبا حسب سمعت انه رضا الجدي ماشي
4: يختاروا اربعه ولا خمسه من كل واحد ونعملوا فريق وطني اللي معنا مش فريق وطني كامل لكن فريق وطني
3: لا تنجم انت حتى دوره
5: واضح لطفي واضح فوزي صغير ان شاء الله اللي جاي خير لكن ديما نقولوا راهو يلزمنا الخدمه ثم الخدمه ثم الخدمه ونصبروا برشا اعوام اخرين باش نجموا نشوفوا منتخب قادر باش يقارع الانديه الافريقيه الكبيره ونجم يلعب من اجل لقب قاري جديد فاصل ونتواصل
0: ديما سبور. ديما سبور. ديما سبور.

0: 5:55 دقيقة كنوصلوا نهاية برنامجنا اليوم. شكر خاص فوزي صغير، شكر خاص
1: شكر لطفي لك
0: باجي شقول لحبيب الشمنقي، شكر خاص حبيب الشمنقي أحلام زوميتا على تأمين هذا البث المباشر. يجدد الموعد نهار السبت من الساعتين للأربعة بحول الله في أحلى راديو راديو مات، ومع برنامج ديما سبور. إلى اللقاء، متابعة طيبة لبقية برامج راديو مات.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: كل كارير كبيرة تبدأ بشوى صحيح. اثنين اللي توصل برش، أما مش الكل يصنعوا ليدر. في ليدرز يونيفرسيتي أنت تختار ثنيتك، في الجيستيون ولا في الايتي، ليسانس ولا ماستر، وسط الجمعة ولا في الويكاند، قرايتك تبدأ في نابل ومستقبلك يكبر في ميشيغان، باريس، لندن وبرلين. لأكثر معلومات كلمونا على 54 185 ألف. ليدرز يونيفرسيتي، ليدرز على ذمة ليدرز.
1: راديو ميد الموجة اللي تزهيك.

Une vague de bonheur. Radio. Belle musique.